0: يعني المنامه كلها تصير على الام.
1: صحيح، انه خصوصا بوجود
0: نعم الام، انا الام مو سبب، الام مو مالها بموضوع التوحد، والام ما يجب ان تحارب في هذا المجال. وما يصير انت كرجل تعوف زوجتك وتطلقها او تهملها او تهجرها بسبب انه هي عندها طفل مصاب باضطراب طيف التوحد. لازم تكون دائما
1: اقول لك هذا الموضوع، انت حكيت عن التوحد، لعد اللي يترك زوجته لانه هي اكتشفت انه هي مصابه بمرض السرطان وقال لها والله انا ما مستعد اكون وياك واتابعك واني اخلص فلوسي واكون وياك في علاجات الكيمياوي والعلاجات الاشعاعيه وعافها وترك. اذا هنا نعتمد على اصاله الزوج والزوجه كذلك اللي تترك زوجها بسبب انه عنده مشاكل صحيه وتقول له انا والله ما مستعده. هنا نعتمد على التربيه الاخلاقيه، يعني هي مو بس انه كان اكو طفل توحد، واني شفت كثير لما كنت اداوم في احدى المحافظات الشماليه العزيزه اكيد انه ينترك الطفل لمجرد انه اكتشفوا فيه فدعوه فينترك يعفوه بالخدج ويروحون يطلعون من المستشفى واحنا ما ندري وين ونخابرهم وما يجاوبونه بسبب انه شافوا الطفل عنده مشكله تركوه بالخدج. هاي اتذكر حاله صارت شفتها، كنت يعني بعدني مقيمه قدمه في منطقه في مستشفى الولاده. فهنا يعتمد انه مو بس على التوحد، الانسان الاصيل اصيل والغير اصيل، يعني في كل جوانب الحياه ممكن انه هو يبرز ويظهر. فبس
0: واذا كان انا قصدي عن طريقكم انتم كاطباء، العفو
1: نعم
0: دكتور،
1: نعم.
0: عن طريقكم انتم كاطباء لازم يعني التوعيه تصير اكثر وتنتشر اكثر بانه الام ما لها ذنب بهذا الموضوع، لان احنا حالات تجينا في المؤسسه بصراحه كارثيه، يعني اغلبهم الامهات وحدهم باقين. فهذا كان تعقيبي انه تدعمون الام بعد اكثر واكثر، انت ما شاء الله ما مقصره وبارك الله فيك.
1: اكيد انا اصلا انا مع السيدات بصوره عامه يعني بالعكس، اكيد عن طريقك انت نتواصل ونسجل حلقه مهمه شلون هسه اليوم اللي احنا كل تكلمنا عن الموضوع، نسوي توعيه جميله الله. جدا انه كيف احنا نحمي الطفل اذا ولد مع الاسف عنده توحد، وكيف نحمي الام من انه ما يظهر عندها او ما يكون حملها مصاب بطفل توحد. فهذا اكيد عن طريقكم
0: ان شاء الله
1: نتواصل انا وياكم منظمتكم وتدللون، وبالعكس هذا واجبنا واحنا لازم نبين هاي الامور بطريقه صحيحه اكيد.
2: شكرا جزيلا على اتصالك بنا. شكرا دكتورة ضي جاسم على تواصلك مع بشار، طبعا موضوع هام جدا. وأنا عندما كنت أيضا في بغداد حصل تواصل مع بعض الجهات الرسمية وطلبوا مني أيضا أن أتعاون معهم لكي نجد حلولا بالنسبة لأطفال التوحد الذين ليس لديهم مراكز تعتني بهم، البنيات التحتية غير موجودة، يعني توعية الأهل. فموضوعنا مهم جدا، وكما ذكرتي مهمة ومسؤولية كبيرة ألقيت على عاتقي، وهي أن أكون سفيرة لمدى عام على الأقل، سأهتم بهذا الموضوع بشكل مكثف. سؤال أيضا وصلنا دكتورة على واتساب البرنامج، هل صحيح أن دواء الغثيان الذي تأخذه المرأة الحامل أثناء الحمل قد يؤدي إلى إصابة جنينها بالتوحد؟ إذن
1: طبعا احنا نعرف هي كل الأدوية لازم تتم تحت الاستشارة الطبية، يعني هي ما ممكن انه تاخذ الدواء. انا اشوف خصوصا أدوية الغثيان او الأدوية البسيطة او الفيتامين حتى تروح الام مباشرة تاخذها من الصيدلية، ومع الاسف بعض الصيادلة مو بالعراق ان جنرال يعني احكين يريدون بس يبيعون بدون ما ياخذون تاريخ طبي للمريض، هل هي يعني كواية من الحوامل عندنا ما يبين عندها هي حامل او لا. هناك بعض الأدوية مال الغثيان إذا ما تتم تحت الاستشارة الطبية نعم ممكن أن تسبب عوق وتسبب مشاكل للطفل. فإحنا أي دواء حتى لو الباراسيتول اللي هو شيء طبيعي وعادي لازم تتم تحت الاستشارة الطبية. فما أقدر أني أقول إنه الأدوية الغثيان ممكن ما أعرف هي شنو ما أخذ أي دواء من أنواع الأدوية، لكن هناك أدوية مرخصة ومن الـ FDI أيضا إنه ممكن تأخذها المرأة الحامل وما تأثر لا عليها ولا على الطفل. فرجاء ممنوع أخذ أي علاج مهما كان، حتى لو ما كنتي حامل، حتى لو كنتي مصابة بالتهابات بسيطة تروح تأخذ التحاميل والأدوية من وحدها من الصيدلة بدون استشارة. لا رجاء أي دواء تتم تحت الاستشارة الطبية، حتى أكو أحد بعدين
2: حتى الباراسيتامول مضر عليها. حتى الباراسيتامول يضر يعني.
1: طبعا طبعا نظر. طبعا يضر، لانه اي دواء بدون استشاره وبدون وعي وبدون شيء لا، لان هناك بعض الادويه ممكن تنطيها بدايه الحمل، هناك ادويه ممنوع تنطيها نهايه الحمل، تخيلي اللي هي لما الطفل خلاص تكون وماكو امور، ماكو امور ممكن انه تعيق نموه، فنحتاج الاستشاره افضل يعني.
2: نعم شكرا، نواصل.

0: معك دكتورة ومستمعتنا الدائمة والمثابرة ماما محمد من موريتانيا، طرحت عليك سؤال على صفحة الفيسبوك، بتقول: شكرا للدكتورة ضي جاسم، ملف إنساني وعصري ومهم ومفيد لنشر التوعية والتثقيف الصحي. من بعد إذنكم سؤالي هو كالتالي: هل السبب عامل جيني أم المشاكل الزوجية وعدم الراحة النفسية والحزن وغياب الثقة بين الزوجين، فتور العلاقة أثناء حمل المرأة عامل أساسي أو من العوامل المسببة في إنجاب طفل معرض للتوحد؟ ملف فعلا متشعب والتوحد
1: متشعب، لكن ممكن نعم التوحد.
0: تفضلي.
1: احنا قلنا انه اي انه الاسطره احنا قلنا انه الحاله النفسيه للمراه الحامل جدا مهمه، والدليل يمكن ما اقولها كدراسه لكن اقولها كشيء شفته. يعني انا كنت في مره من بالمستشفى اتذكر، واجت خاله كانت حامل واجى طفلها كان من نوع التوحد الشديد جدا اللي ما عنده اي اي كونتاكت وبس يصرخ، وكان عمره تقريبا 5 إلى 6 سنوات. فانا سالته سؤال بسيط بحكم انه حبيت اعرف قد معلومه جديده تنضاف الى معلوماتي عن هذا الموضوع: هل تعرضت الى حاله نفسيه اثناء الحمل؟ قالت نعم نعم نعم، ومع الاسف لما ولد طفلي وصار عندي توحد يلا حصلت حقوقي. قلت لها اللي هي كانت شنو؟ قلت لها انا كنت دائما اهل الزوج ياذوها ويدمروها، وكذلك يعني اخوات الزوج، يعني تعرفين هاي احنا
0: نعم
1: المشاكل اللي ما تنتهي
0: بين
1: كنا والعمه.
0: فتقول
1: بعدين لما انولد طفل التوحد وتاكد زوجي انه كانت الحاله النفسيه مالي غير جيده، يلا ذاك الوقت حاليا عزلني وقعدنا ببيت، واحنا هسه حاليا مستقرين. فكانت نظره حزن انه الفرحه اللي صارت عندها او تحقيق هدفها في انه تنعزل ببيتها ما كانت عندها نظره انكسار في عينها شديده انه بعد ايش، يعني بعد شنو انه انت سويت هذا الشيء اللي انت اللي هي تريده مثلا. هاي حاله صارت قدامي وشفتها بعيني. فنعم الحالة النفسية للمرأة الحامل مو بس على مرض التوحد ولا مرض الله، إنما على هواية أمور. ارتفاع السكر أثناء الحمل له علاقة بالحالة النفسية، الضغط، اضطرابات كثيرة ممكن تتعرض إلها الأم الحامل تأثر أيضا على إنه يتم حملها بطريقة صحية وسليمة. فنعم الراحة النفسية للمرأة إن جنرال إن كانت حامل أو غير حامل هي جدا جدا مهمة، يعني على مود حتى في هرموناتها، في حتى في انقطاع دورتها الشهرية العامل النفسي هو مهم شلون تقدر تتقبل هذا الموضوع وتتواكب وياه. فالحالة النفسية لأنه أكثر أسباب الإصابة بكل الأمراض مثل ما مرة أذكر باحث أمريكي قال هو السترس والعامل النفسي. فكيف إذا كانت هي حامل أصلاً؟ فطبعاً مهم جداً أنه تكون متوازنة نفسياً يعني. كذلك ذكرت العامل الجيني والوراثي. نعم الدراسات الحديثة تقول أنه العامل الوراثي والعامل الجيني مهم أيضا، في حين يعتبرون اضطراب التوحد ممكن يكون هو طفرة جينية، يعني بعض الدراسات تقول. لكن نعم إذا كان هناك طفل توحد هناك إصابة، يعني عرضة الطفل الثاني أو هو عادة الطفل الأول في بعض الدراسات تقول أو الطفل الرابع أكثر شيء ممكن أنه يصابون بالتوحد. وعمر الأم طبعا همين مهم جدا، كل ما كان عمر الأبوين كبير كل ما كان هناك طفرات جينية يتعرض إلها الطفل أكثر. فممكن نقول العامل الجيني أو الطفرات الوراثية أو الجينية لها أثر، نعم ممكن أيضا تسبب لنا التوحد.
0: شكرا دكتورة ضي. إذا نواصل، وعبد الرحمن الصوفي كتب لنا من اليمن بيقول: إذا حدث حمل أثناء استخدام حبوب منع الحمل هل هذا يؤثر على الجنين ويسبب له تلف في الدماغ؟ هذا هو سؤال.
1: لا لا بالعكس، في حين احنا ايضا في بعض الاحيان ممكن ان نستخدم هرمون البروجستيرون او اللي نقول المثبت اذا كانت المريضه تعاني من الشعور بالاسقاط المهدد او هناك بعض النزيفه يعني يصير عندها خلال بدايات الحمل او فيما بعد. فمو دائما لا استخدام من، طبعا هناك استخدامات معينه لحبوب منع الحمل، لكن اذا حبلت وهي كانت تستخدمها ما الى ضرر كبير صراحه، لان احنا احيانا ايضا نستخدمها كمثبتات حمل فيما بعد، فما الها ضرر كثير كبير صراحه.
0: شكرا، تحياتنا لكل مستمعينا، وتحية إلى مستمعتنا من سوريا تطرح عليك هذا السؤال: أنا في بداية حملي وتم نزول قطرات من الدم وتوقف مع أخذ المثبت لفترة، وبالأمس أيضا لاحظت من جديد نزول دم، هل هذا خطير على الحمل؟ هل قد أتعرض لإجهاض؟ وشكرا.
1: يعني هو احنا عاده النزف اللي يصير في بدايات الحمل نعزيه الى ثلاثه اسباب. السبب الاول والمعروف والشائع جدا هو انه تعرض هذه الحامل الى الاسقاط المهدد، يعني ممكن انه الطفل فيما بعد يروح، او ممكن طبعا الاصابه بالتهابات في المنطقه، وايضا اثناء غرس الجنين وتمسكه في بطانه الرحم وتكوين المشيمه ايضا ممكن انه تعاني من النزيف اللي يكون موجود. لكن انا مثل ما خبرتكم خلي من اكد هاي الدراسه، لان هي مو دراسه، هي خلينا نقول اكثر ما هي اكسبيرينس او خبره شفتها. اغلب الاطفال، وانا ما اريد اخوفها للمريضه طبعا اكيد او للحامل، احنا ما نقول مريضه وان شاء الله يا رب يكمل حملها على خير، شفت كثير من الامهات اللي كانوا يعانين من نزف خلال فتره الحمل في بداياته او فيما بعد في المنتصف، لاحظت انه يولد اطفالهم مع الاسف مصابين باختلال وعوق في الدماغ او طيف، او خلينا نقول التوحد بدون ذكر الطيف. هي صراحه نعم انا شفت مع الاسف انه اللي كملت حملها فيما بعد يعاني طفلها من بعض الاضطرابات، وممكن لا الامور تمشي طبيعيه وتمام. فاني ما احب هذا النزيف اللي يصير من المشيمه خلال بدايات الحمل، لانه معناها انه المشيمه غير صحيه وغير جيده. بس احنا نعطي مثبتات الحمل ان شاء الله، اذا استمر مثل ما هسه انا بلغتش البروجستيرون اللي مسال الاخ على موانع الحمل، فنعم احنا ننطيها المثبتات عسى ولعل اذا يستمر. لكن اذا كان هناك خلل كروموسوم وجيني قوي، مهما اعطينا مثبتات، مهما عملنا خلينا نقول اللي يسموها السيركولاج اللي هو يعني خياطه عنق الرحم حتى ما ينزل الطفل، اذا كان هناك عوق جيني ومشكله لا ينزل مهما كان يعني. لكن هي سؤالها انه ممكن ان شاء الله لا، لكن انا خلال التجارب اللي شفتها والمرضى اللي كانوا عندي نعم شفت اطفال كانوا اللي يعانون من هاي المشكله، سببت عندهم مشاكل فيما بعد بالتعلم وباختلاطهم وبالرهاب الاجتماعي وبالامور الثانيه اللي تندرج ضمن يعني عوامل التوحد او خلينا نقول يعني اعراض التوحد.
0: شكرا دكتورة ضي. آخر سؤال لضيق الوقت يأتينا من لبنان، هل صحيح أنه كلما زاد هرمون التستوستيرون في رحم الأم الحامل زاد احتمال إصابة الطفل بالتوحد، هل هذا صحيح؟
1: هو طبعا الاختلالات الهرمونية أكيد، لذلك أنا يمكن بداية حلقتنا بلغت أنه الناس اللي يجوني أو الأمهات أو الأزواج بصورة عامة لما يردون يسوون طفل أو هاي الأمور، أنا أغذيهم فيتامينيا كل شو هواية حتى أنا أحافظ على التوازن الهرموني وتوازن الدورة وحيوية المبيض والبويضات. لكن أنت أصلا إذا عندك هرمون التستوستيرون عالي فصعب أنه يصير حمل، معناته أنه عندك تكيس على المبايض، فيمكن المعلومة مو واضحة وضوح شديد، لأنه هرمون التستوستيرون عادة قليل انه يصعد خلال فترة الحمل، انما هو يكون دائما في في في منظومة متزنة نوعا ما. لكن ممكن انه اصابتك بالتكيس وارتفاع الهرمون اكيد انت لازم تتعالجين من عند هذا المليون بالمئة. لكن انا ما شفت حامل ومصابة انه هرمون التستوستيرون عالي عندها خلال فترة الحمل يعني. فهو احنا خلينا نعزي نجاوب السؤال بالمطلق انه اكيد اي عدم توازن هرموني وصحي ونفسي ممكن انه يأثر على الحمل ويسبب لنا فيما بعد اختلالات وعدم توازن، ايضا ممكن انه يصاب به الطفل من توحد الى هواي امور الى اجهاض الى يعني اسقاط، وممكن انه نعزيها هيك. لكن انا ما شفت هرمون تستوستيرون عالي خلال فترة حمل، فما اعرف يمكن سؤالها يكون اوضح انه هل قبل الحمل نعم ممكن انه يأثر اكيد يعني، بس نعم. بالحمل وأنا ما شفت صراحة هيك عرض أو خلينا نقول شيء ممكن أنه يسبب لنا توحد.
0: شكرا جزيلا دكتورة ضي جاسم على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وعلاج العقم، وطبعا أن هناك فرصة للفوز معك باستشارة مجانية إذا وجد أحد مستمعينا وإحدى مستمعاتنا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه في فيديو لاحقا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، طبعا دائما من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا سلفا. أذكركم أيضا بأنكم ستتمكنون من إعادة الاستماع لحلقتنا اليوم من خلال رابط اليوتيوب للحلقة التي سنضعه على صفحة الفيسبوك وأيضا هذه الليلة. شكرا لكم جميعا، شكرا لريتا محمود، شكرا لسلاف عويشق، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

لما تلقى الدنيا ضغطة في وقت شدة تشوف كتير كل وش كان مجامل كان أساس الوش جير. اوعى تخفى المرة واصحى لو ينام ثانية الغفير مش بعيد يخفوله أرضه يلقى نفسه على الحصير. كل صاحب له حقيقته وقت زنق يبان له لون في اللي خلى نفسه من في اللي واقف صد جون في اللي بلك إنه ضهرك بس غارس في كورون في اللي كانت مصلحته أولى كانت

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8:00 حتى 11:00 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: 4:00 صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم بفترة البث المباشر.
3: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية، ونستمر معكم إلى غاية 8:00 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
2: يرافقكم من وراء الميكروفون رضا جودي
3: ورولا أبي حيدر.
2: صباح الخير رضا.
3: صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان في تقديم نشرات الأخبار.
2: المواجيز توافينا بها نجوى بن مبارك، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع شيرين ناصر.
3: سليم فريني معنا في التنسيق، وتيو على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك رولا.
2: نستهل النشرة بالعناوين: 11 قتيلا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وتقول إنها عثرت على رفات أحدهم. موسكو تطلب توضيحا من واشنطن وأنقرة بشأن تقارير عن نقل أسلحة محتمل لكييف. المغرب يقبض على عشرات المهاجرين في طريقهم إلى سبتة الإسبانية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: تصعيد إسرائيلي واسع هز جنوب لبنان بالأمس أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال وفق مصادر رسمية، في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان والدولة العبرية أواخر حزيران يونيو الماضي. الجيش الإسرائيلي قال إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله، وجاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته. الحزب رد بالقول إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع الدولة العبرية. من بيروت تريز جدعون.
4: التصعيد الميداني الذي شمل علي الطاهر وأنصار والنبطي الفوق وصولا إلى الزهراني ترافق مع رسائل سياسية وعسكرية متبادلة، فحزب الله توعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فيما رفعت إسرائيل من لهجتها وأعلنت أن عملياتها في لبنان ستتواصل، في مؤشر إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل مزيدا من التوتر، ولا سيما في ظل إعلانها أيضا عن خطط لتكثيف الضربات. وفي موازاة التصعيد بدأت حركة النزوح تتخذ منحا أكثر وضوحا مع مغادرة عائلات من المناطق التي تشهد توترا.
5: معركة إقليمية حتكون، السلطة اللبنانية هي وصلتنا لهون بالاتفاق الذل اللي عملته.
6: إذا ما كان في سلاح يحمينا ويدافع عنا لشو؟
7: هيدي الضربة بذنوب للمواطنين، هن ادعوا إنه هيدي بنى تحتية لحزب الله، وهذا الشيء أكيد كذب وادعاء. إسرائيل بدها تحتل لبنان، دولتنا باعت القضية، نحن ما حدا بيحمينا إلا المقاومة أكيد.
4: في هذا السياق أدان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت كثفت فيه إسرائيل الهجمات على مناطق واسعة من الجنوب وسط ضوئ انفجارات متتالية. ترجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: وحزب الله اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تصعيد الحرب، معتبرا أن استهداف المدنيين وتوسيع دائرة المناطق المستهدفة يعبر عن رغبة وإرادة نتنياهو بتصعيد الحرب، تعزيزا لواقعه السياسي الداخلي وخدمة لأهدافه الانتخابية وإرضاء لليمين المتطرف بحسب الحزب. من جهته صرح متحدث باسم نتنياهو بأن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، وذلك بعد شنها غارات جوية في جنوب لبنان، مضيفا أن العدو المشترك للبلدين هو حزب الله. من القدس زياد حلبي.
8: على نحو لافت أصدر نتنياهو بيانا رغم يوم السبت بالإنجليزية، حتى بدا وكأنه كان موجها للأمريكيين. قال فيه إن حزب الله خرق الاتفاق وأصاب 3 جنود بجروح خطيرة، وأن الجيش الإسرائيلي رد واتهم حزب الله بوضع المدنيين في المواقع التي قصفها الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قياديا في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وتتركز الهجمات الإسرائيلية على جبل علي الطاهر حيث يتحصن مقاتلون من حزب الله في أنفاق وفق المصادر الإسرائيلية. وعلى قطاع غزة لم تهدأ الغارات أيضا في الوقت الذي يحاول فيه كوشنير مصحوبا بتوني بلير وميلادينوف أن يضغط على إسرائيل للقبول بخريطة الطريق الأمريكية التي رفضها نتنياهو علنا. ويرى مراقبون أن نتنياهو لا يستطيع تنفيذ انسحابات عشية انتخابات حتى ثمن توتر العلاقة مع البيت الأبيض الذي ينتقد علنا اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: يتوجه رئيس المكتب السياسي لحماس خالي للحياة إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، وفق ما أفاد مصدر في الحركة. وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر تموز يوليو. ومن المقرر أن يلتقي صباح اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، وسيزور كوشنر إسرائيل ومصر في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة لغزة رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذا وتشهد العلاقات التركية المصرية دفعة سياسية جديدة مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للقاهرة، بينما تواصل مصر دراسة اتفاق مكة الدفاعي في ظل تحولات إقليمية تعيد تشكيل منظومة الأمن في شرقي المتوسط والشرق الأوسط. حازم حماد.
9: في زيارة وصفت بأنها محطة مفصلية في مسار التقارب بين أنقرة والقاهرة، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماعاته في مصر أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقات بلغت مستوى ممتاز. المحادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي تناولت ملفات غزة وليبيا وسوريا والسودان، إلى جانب خطط لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، فيما يعكس انتقال العلاقة من إدارة الخلافات إلى بناء شراكة واسعة. وتأتي زيارة في ظل دراسة مصر لاتفاق مكة للدفاع المشترك، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تقييم الجوانب القانونية والدستورية قبل اتخاذ قرار الانضمام، في وقت يرى فيه خبراء أن الاتفاق يفرض التزامات دفاعية تحتاج إلى توافق مؤسسي. هذا الحراك يجسد إعادة تموضع إقليمي، إذ تسعى تركيا ومصر إلى صياغة تنسيق أكثر استدامة في ملفات الأمن والطاقة ضمن منظومة جديدة تتشكل بين القوى المتوسطة في المنطقة.
2: ردت طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي والحيوي لنقل الطاقة الذي تفرضه الجمهورية أو تفرض الجمهورية الإسلامية قيودا مشددة على الملاحة فيه سيبقى إيرانيا. وكان ترامب أكد مرارا أن المضيق الذي أغلقته طهران فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بات تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. المزيد من المواقف الإيرانية مع علي منتظري من طهران.
10: لا تزال حالة لا حرب بلا سلم قائمة بين إيران والولايات المتحدة في وقت تعد فيه النهاية الرسمية للحرب بين البلدين أحد المطالب الرئيسية لطهران في أي اتفاق محتمل، سواء أكان ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعت بين الجانبين أم من خلال اتفاق جديد بينهما. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسؤول بيزشكيان خلال لقائه أحزاب ومنظمات إصلاحية أن إيران لا تعتزم مخوض حرب مع أي طرف، مجددا في الوقت نفسه مطالبة بلاده بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ولكن ليس بأي ثمن. وأشار بيزشكيان في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي في إيران إلى أن الخروج من حالة لا حرب ولا سلم يصب في مصلحة الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن بلاده مستعدة في حال تخلي الولايات المتحدة عن سياسة ما وصفه بالبلطجة والظلم والإضطهاد للدخول في حوار مع واشنطن على قدم المساواة بما يحفظ المصالح الوطنية الإيرانية. علي منتظر تهران، منتقل الدولية.
2: والسلطات الإيرانية طالبت بالإفراج عن 3 طيارين تقول إنهم احتجزوا في قطر أثناء الحرب في الشرق الأوسط، ما نفته الدوحة قائلة إنها عثرت على رفات أحد الطيارين. نجوى بن مبارك.
11: السلطات الإيرانية اتهمت قطر باحتجاز 3 طيارين إيرانيين منذ 6 أشهر بعد تحطم طائراتهم المقاتلة خلال هجمات وقعت في آذار مارس الماضي، فيما نفت الدوحة هذه الاتهامات بشكل قاطع. ونقلت وكالة فارس عن محمد باقر زادة مسؤول لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية قوله إن الطيارين 3 محتجزون لدى القوات القطرية، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم والتحقق من أوضاعهم الصحية والعمل على إطلاق سراحهم. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري احتجاز الطيارين، واصفا الادعاءات بالمضللة ومؤكدا أن فرق البحث والإنقاذ القطرية أدت واجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين. وأضاف الأنصاري أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه، مشيرا إلى أن الدوحة دعت فريق إيرانيا في نيسان أبريل الماضي للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ من دون أن تتلقى استجابة حتى الآن.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا طلبت من واشنطن وأنقرة توضيحا لتقارير تشير إلى وجود خطط محتملة لنقل ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأمريكية الموجودة لدى تركيا إلى كييف. يأتي هذا فيما تتصاعد مجددا حرب الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا. من كييف محمد زاوي.
12: استهداف مركز بروغريس للصواريخ والفضاء في مدينة سامارا على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة جوية في مقاطعة نيجني نوفغورود، كانت الحدث الأبرز في معركة الضربات بعيدة المدى. الرئيس زيلينسكي قال إن الهجوم على بروغريس نفذ باستخدام صواريخ كروز من طراز فلامينغو. وتقول هيئة الأركان الأوكرانية إن المركز ينتج صواريخ سيوز المستخدمة في إطلاق أقمار صناعية، من بينها منظومة راسفيت للاتصالات التي تطورها موسكو كبديل روسي لخدمة ستارلينك. أما قاعدة نيجني نوفغورود فتستخدمها روسيا بحسب كييف لطائرات ميغ 31 القادرة على حمل صواريخ كنجال الباليستية. في الاتجاه المعاكس واصلت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا، وقالت كييف إن موسكو أطلقت 10 المسيرات خلال الساعات الأخيرة، أصابت منشآت حيوية ومباني سكنية خاصة في دنيبروبيتروفسك وسومي وزابوريجيا، خلفت أضرارا واسعة وإصابات في صفوف المدنيين. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: وفجر اليوم أعلن عن سماع ذوي انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. ألقت الشرطة المغربية القبض على 10 مهاجرين أثناء محاولتهم دخول جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود، بعد أن دعت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عملية عبور جماعية أخرى للمهاجرين. المزيد مع مراسلنا عبد المنعم العمراني من تطوان.
13: لم يمنع الاستنفار الأمني مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من محاولة اختراق المعبر الحدودي باب سبتة، حيث استعملت قوات الأمن المغربية قنابل مسيلة للدموع لتفريق أزيد من 300 شخص غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا قد تجمعوا في المنطقة الجبلية غرب مدينة الفنيدق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن المغربية اعتقلت أكثر من 100 شخص من هذه المجموعة. وتوجد السلطات المغربية والإسبانية في حالة تأهب عالية، حيث نشرت إسبانيا أكثر من 2000 من أفراد الشرطة والجيش في مواقع مختلفة داخل سبتة. من جهتها نشرت الرباط المئات من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة في محيط باب سبتة، وكذلك على التلال المطلة على المدينة، كما قامت بتسيير دوريات جوية وبحرية باستعمال طائرات الدرون ومروحيات الدرك وقوارب القوات البحرية، فضلا عن تدعيم السياجات الحديدية والأسلاك الشائكة على طول شاطئ الفنيدق. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
2: أدت فيضانات وانهيار أرضي جراء أمطار غزيرة شهدها شمال غرب إسبانيا إلى مصرع امرأتين وإصابة طفلين وفق ما أفادت السلطات. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: 11 قتيلا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد، قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وتقول إنها عثرت على رفات أحدهم، المغرب يقبض على عشرات المهاجرين في طريقهم إلى سبتة الإسبانية.
3: شكرا لك يا رولا، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: من أين تبدأ أحوال الطقس رضا؟
3: نبدأها من العاصمة السعودية الرياض. السماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية، 45 درجة مئوية في الكويت. في المنام الجو صحو، درجة الحرارة تصل إلى 36. في الدوحة أيضا الأجواء صافية مشمسة مع 42 درجة مئوية. غيوم متفرقة في مسقط، درجة الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية. وفي صنعاء أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية.

0: المرأة الأفغانية المستهدف الأول من دولة طالبان الثانية.
1: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عادل الطيفي.
2: مرت 5 سنوات على عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد 20 سنة من إسقاطها على يد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إثر تورطها في هجمات 11 من سبتمبر سنة 2001. كان دخول الحركة إلى العاصمة كابول مفزعاً، ولعل أفضل ما جسد ذلك الفزع صور المواطنين الأفغان وهم عالقون على جانبي طائرة عسكرية أمريكية تهم بالإقلاع. كانت تلك المشاهد

0: لكن هناك كذلك ما يمكن أن نسميه بالمتخيل الذي عند بعض المجموعات من نحو أوروبا كمالات، ليس فقط لهروبا من الأزمة الاقتصادية ولكن لبناء عالم أفضل. شخصيا لا أعتبر أن الرغبة في الهجرة هي مسألة غير سليمة، من حق الإنسان أن يهاجر. الإشكال ليس هنا، الإشكال في منطقتين، المنطقة الأولى هي منطقة الفساد وقمع الحقوق والحريات في الأوطان المصدرة للهجرة، والمنطقة الثانية هي الاختلالات بين دول الشمال وبين دول الجنوب. دول الشمال التي تصرخ اليوم محذرة من الهجرة هي مسؤولة بشكل من الأشكال عن هذه الظاهرة وعن موت الآلاف وسنويا بهذه الطريقة المأساوية. الازدهار الموجود اليوم في الشمال في جزء منه هو انطلاقا من نهب ثروات الجنوب، لذلك لا يمكن أن نلقي اللوم فقط على شعوب الجنوب وعلى حكومات الجنوب، مع العلم أن هذه الحكومات تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يقع. المسألة الثالثة في الحالة المغربية هو هذا التباين بين نسب النمو المرتفعة التي يحققها البلد سنويا، بين وجود مجموعة من المشاريع الهيكلية الكبرى على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى الاستثمارات في قطاعات متعددة، بينها قطاعات يمكن أن نعتبرها متقدمة كقطاع السيارات والطاقات البديلة إلى آخره، ولكن هذا لا ينعكس، هذا الشكل من النمو لا ينعكس على حياة المجتمع وعلى دخل الأسر، وبالتالي نحن أمام نموذج في التنمية تستفيد منه أقلية فقط، بينما لا تصل ثماره إلى السواد الأعظم من المجتمع.
1: أستاذ خالد البكري، اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة، تصلنا من يونس يكتب إلينا من إسبانيا. يونس يقول الأسباب لا تتعلق فقط بالبطالة، هناك الكثير من الشباب في البلدان العربية هم من خريجي الجامعات ويعملون في وظائف، ولكن إن صح لهم فرصة الهجرة لن يترددوا بذلك. كيف تعلق على رسالة الأستاذ يونس أستاذ خالد؟
0: لا، وهذا الأمر صحيح، حتى مثلا الإحصائيات التي تم القيام بها، أحيلك على دراسة نشرها البارومتر العربي، يشير إلى أن أكثر من 70% من الشباب في المغرب يرغبون في الهجرة. المغرب مثلا هو رابع دولة في العالم من حيث الراغبين في الحصول على فيزا شنغن، ولكن حينما نقول الرتبة الرابعة هو يأتي بعد الثلاث دول يمكن أن نسميها دول قارات، مثل الهند ومثل الصين ومثل تركيا. إذن عدد السكان عندهم أكثر من عدد السكان في المغرب. هذا يؤكد بأن الرغبة في الهجرة هي رغبة متأصلة عند المغاربة. مثلا إذا ذهبنا إلى أمريكا الشمالية وخصوصا إلى كندا، سنجد مجموعة من المهاجرين المغاربة الحديثين إلى هناك، وينتمون إلى الطبقة الوسطى وإلى طبقات عليا، مجموعة من الأطباء ومجموعة من المهندسين. ولكن يجب أن نقر أنه ما زال السبب الرئيس للهجرة من حيث نسب المئوية هي هجرة الفقراء وهي هجرة الشباب العاطل عن العمل. صحيح أن هناك هجرات في عند الطبقات التي لها دخل محترم، ولكن ما زالت الغالبية الكبرى للمهاجرين هم الذين يبحثون على تحسين وضعهم المعيشي.
1: أستاذ خالد البكري، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الشاب فتحي وهو مهاجر، يود أن يقدم لنا شهادة، مهاجر من مصر. نرحب بك فتحي.
2: ألو، السلام عليكم.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله. أنت
1: فتحي، أنت يعني هاجرت من مصر وأنت تعيش حاليا في فرنسا، ما هي الأسباب الأساسية التي دفعتك للهجرة؟
2: والله السبب الرئيسي أكيد الوضع الاقتصادي في مصر مش أحسن حاجة، دي أول حاجة. دي الوضع الاقتصادي في مصر مش مهيأ اللي هو يعيشك أو في مستقبل كويس.
1: نعم، هل الأسباب فتحي فقط اقتصادية أم أن هناك أسباب

0: أخرى ربما تتعلق بالحريات، تتعلق بالمجتمع، تتعلق بأمور أخرى ربما.
1: هي أكيد الحرية جزء شوية كبير في مصر، ما فيش حرية زي ما أنت عارف كبيرة، بس السبب الرئيسي اللي دفعني اللي أنا أمشي اللي هو الوضع الاقتصادي، لأن أنا كنت عايش في مدينة، أنا ما كنتش عايش في أرياف وكده، كنت عايش في اسكندرية، فالحريات شوية أحسن شوية من القرى والحتت دي.
0: ميناء القرى. فتحي، أكيد ربما لديك معارف وأصدقاء في مصر وأقرباء ربما وأشقاء، هل حلم الهجرة يراود أولئك الناس الذين تعرفهم أو تتواصل معهم أم لا؟
1: أكيد طبعاً، حلم بنسبة 90% من الشباب دلوقتي اللي هو في الوطن العربي عامة، اللي هو يمشي من بلده ويروح بلد أوروبية أو بلد، حتى لو بلد زي الخليج أو حتت كتير.
0: يعني بتقولنا 90%، يعني وكأنك متأكد أن معظم الشباب يودون الرحيل، من أين جاء هذا الشعور فتحي؟ افتح لنا قلبك يعني.
1: جيت شعور من اكيد من زي ما انت قلت، من المعارف الاصدقاء كل الناس، كل ما حد يقول لي عايز اسافر، عايز يطلع بره مصر باي طريقه من الطرق يعني.
0: فتحي، قديش عمرك؟
1: 24.
0: 24. هل تنوي الاستقرار لفترات طويله في فرنسا، ام تنوي ربما تحقيق جانب اقتصادي معين والعوده مره اخرى الى مصر؟ هل تنوي مواصله مجالك المهني هنا ام في مصر؟ خبرنا عن ربما تخطيطك للمستقبل شوي.
1: ايوه والله، هو حلمي اكيد من ضمن احلامي ان انا استقر في مصر، لان انا بحب مصر جدا. لكن في الوضع الحالي انا الفكر اللي في دماغي يعني اللي انا هكمل هنا وهبقى ما بين مصر وما بين يعني ما بين مصر وما بين فرنسا، لكن مستحيل انسى مصر، فاهم، وافضل هنا.
0: فتحي، بكل صراحة، عندما وصلت إلى فرنسا، إلى أوروبا أيضا، هل الواقع فاجأك؟ هل كنت تتخيل أن الأمور ستكون سهلة وبسيطة، أم وربما يعني واجهتك ظروف لم تكن تتوقعها أم لا؟
1: أكيد طبعاً كلنا انصدمنا بالواقع، اللي هي كنا مفكرين إنها جنة ومفكرين إن إحنا هنعيش حياة أحسن وكده، هي بس الوضع المادي هو اللي اتحسن، لكن أكيد الحياة لو أنا هعيش أكيد ما أتمناش أعيش.
0: وكأنك بتحكي لي أن الواقع هو يختلف كلياً عما كنت تسمعه سابقاً، شو المختلف يعني فتحي؟
1: مختلف ان هنا الشغل اللي انت تعمل في الاسود وكده، والوضع اللي احنا فيه، فاهم، مش احسن حاجه، تشتغل مثلا فتره وتقعد فتره وما فيش حقوق بتاخدها كتير، كل الناس مثلا تشتغل معاهم ممكن ياخروا عليك فلوس، ممكن ينصبوا عليك، الشغل صعب جدا عشان احنا نشتغل معظمنا في المعمار وكده.
0: وكأنك تشير إلى الشريحة التي تعمل بشكل غير قانوني.
1: بالضبط، أكيد.
0: هذا يعني أنكم تتعرضون للاستغلال.
1: أكيد، كل على طول استغلال في كل هذا.
0: فتحي، شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة، نتمنى أن تعود إلى مصر سالما غانما. أعود إلى مريم الحصباني مرة أخرى. مريم الحصباني معنا، صحيح؟
2: نعم.
0: مريم الحصباني، استمعت إلى شهادة فتحي، قال مستحيل أنسى مصر، يعني ربما الكثير منا بإمكانه الجزم أن معظم الشباب الذين يخرجون يعني بعد أن يحققوا حلم الهجرة لديهم حلم ثاني، العودة إلى بلدانهم، وكأنهم يعني يخرجون مرغمين ربما.
2: صحيح، وحالة فتحي تشبه حالة العديد من اللبنانيين التي كنت معهم بمقابلات أسألهم عن أسباب هجرتهم، فكانوا ينوون العودة إلى لبنان، هم يشيرون إلى أنهم يريدون العودة بقرارة نفسهم، هم يريدون العودة ولكنهم لا يستطيعون.
0: نعم.
2: هذا يؤكد على أنه حتى عندما يقول الفرد أنا أريد أن أهاجر وأنا أرغب في الهجرة، هو يتوقع شيء، ولكن عندما يصل إلى البلد المضيف يجد شيء آخر ويبقى عنده الحنين إلى العودة، ولكنه لا يستطيع بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذا البلد.
0: مريم الحصباني، يعني أريد أن أتوقف عند إشارة الشاب فتحي عندما قال نعمل بالأسود، يعني هذا يعني أنه يعمل بشكل غير قانوني، يعني أيضا ما مدى تعرض أولئك الشباب الذين يصلون إلى أوروبا ويبدأون بالعمل، ما مدى تعرضهم إلى الاستغلال في كثير من الأحيان؟
2: أكيد يتم أكيد يتعرضون للاستغلال، لأنهم هم فئة مستضعفة، ويعني بلد الاستقبال لا يعاملهم دائما بطريقة محترمة، وهم يضطرون إلى إيجاد عمل. يعني حسب القوانين البلد الموجودة أحيانا لا يحق للشاب أن يعمل فترة معينة، مثلا إذا كان يدرس في الخارج، فيضطر لتوفير سبل معيشته أن يعمل في الأسود.
0: والعمل في الأسود هذا يعني العمل بدون أوراق وبشكل غير قانوني. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان. أستاذ محمود، كيف نفرق قانونيا وعمليا بين تهريب المهاجرين وبين الاتجار بالبشر، خصوصا عندما يتعرض القاصر أثناء الرحلة للعمل القسري أو الابتزاز أو العنف الجنسي إلى آخره، وهناك الكثير من الحالات المتعلقة؟
3: لا يمكن كلاهما وجهان لعملة واحدة، إن مكافحة الاتجار بالبشر وهي أحد أشكالها، اللي هو سواء اللي هو بيكون خليني كمان أقول لك إن هي جريمة عبر القارات مش عبر الدول بس. النهاردة فكرة، يعني خليني أرجع بيك كمان لللينك السابق في المداخلة بتاعة الأخ المدعو فتحي، اللي هو النهاردة كان بيقول أنا شغال في الأسود. كان نفسي حضرتك تسأله أما هاجرت كان عمرك قد إيه؟ أما هاجرت هل نلت قسطة من التعليم ولا لأ؟ أما هاجرت جبت الفلوس منين؟ هو بيتكلم على إن الوضع في مصر مش أحسن شيء من الناحية الاقتصادية. طب هل أنت النهاردة أوضاعك تحسنت؟ هل امتلكت إقامة شرعية؟ هو قال لفظ جميل قوي، قالك أنا بشتغل في الأسود. بتشتغل في الأسود بتتكلمني عن الحقوق والحريات في فرنسا، وجاي النهاردة بتقول أصل الأوضاع الاقتصادية في مصر وأوضاع الحريات في مصر. طيب ما بالك أو ماذا تعرف عن أوضاع الكثير من ملايين الضيوف العرب، مش هنقول مهاجرين أو لاجئين، احنا بنسميهم في مصر ضيوف مصر، اللي هم سواء من الجنسيات سوريين أو ليبيين أو كذا أو كذا أو كذا، أو حتى يمنيين وعراقيين موجودين وحققوا نجاحات في المجتمع المصري. قل لي إيه اللي شافوه الناس دي في المجتمع المصري ونجحوا وبيمارسوا كل حياتهم بشكل طبيعي وقانوني ومستقر.
0: ولكن يعني لا يمكن لوم الشباب الذين يحاولون يعني البحث عن مستقبل أفضل.
3: لا يا فندم، اسمح لي ألومه لما تكون النهاردة دولتي أو بلدي توفر لي مناخ داعم للاقتصاد ومناخ داعم للنجاح، وبسيب كل هذا الامر وباقفز.
0: ولكن عفوا استاذ محمود،
3: حضرتك بتسالني ولا بتديني حضرتك الرد؟ انا ممكن اصمت واسمعك براحتك.
0: لا انا عم بسال، ولكن ايضا التقارير تتحدث عن معدلات فقر عاليه في مصر، لا نتحدث عن اوضاع اقتصاديه.
3: التقارير اللي فتحي قال فيها 90% عايزين يسافروا، ما انا واحد من الناس ما فكرتش ان انا اسافر. يعني فتحي جاب 90% دي منين حضرتك؟ انا برضو ما هو دلوقتي الناس بتطلع بتقول ارقام ونسب دونما وجود مرجعيه لهذه النسب، ولا اعرف الكرايتيريا اللي اتعمل عليها الكلام ده اجت ازاي. خلينا نقول
0: استاذ محمود
3: كلام علشان نحاول ان احنا ربما نقول كلمه هنسال عليها يوم المشهد العظيم استاذ ربنا سبحانه وتعالى.
0: نعم، يعني عفوا فتحي الذي قدم شهادة عندما قال 90% هو يتحدث عن شعوره في البداية. ثانيا، هل يمكن لوم الشباب الذين يشعرون بحالة من عدم الثقة بمستقبلهم في أوطانهم، وأيضا التقارير الكثيرة، وهنا لا نتحدث فقط عن مصر بل نتحدث عن معظم البلدان العربية، معدلات الفقر مرتفعة، حريات أيضا ما بدي أقول معدومة، ولكن في تواجه الكثير من التضييق. هناك أوضاع لا يراها الشباب أنها تناسبهم بكل بساطة.
3: يا فندم خليني بقول ان انا بنناقش هذه الظاهره من منطلق الخصوصيه المجتمعيه للمجتمع المصري. القياس خاطئ حينما اقيس مثلا وضع الحقوق والحريات في دوله زي مصر واي دوله عربيه تانيه، او حتى كمان التداعيات الاقتصاديه والتداعيات السياسيه او الجيوسياسيه اللي اثرت او دفعت بعض الامنين داخل بعض بلاد الصراع او داخل دائره النار الى اضطرارهم الى الهروب من داخل دايره وصراع الميليشيات في بعض الدول الى دوله مستقره من الناحيه السياسيه ومستقره من الناحيه الامنيه زي الدوله المصريه. وكلنا شفنا رياح التغيير اللي ضربت الوطن العربي كله من 2010 او نهايات 2010 حتى الان كان لها اثار كبيره جدا على كثير من الفئات. خليني كمان اقول لك ان بوصله المهربين او
0: اذا كيف تفسر الاعداد الكبيره الدولية. يعني الاعداد الكبيره من الشباب الذين يحلمون بالهجره استاذ او يهجرون فعلا استاذ محمود؟
3: ما هو برضو دي في بعض العوامل التي ساهمت في تشكيل هذا الوعي الجمعي لدى بعض الشباب في بعض المجتمعات. بعضها نرده إلى أوضاع اقتصادية، ومش دايما هنقول إن الوضع الاقتصادي هو أفضل شيء، ولكن كمان ما يتم تصديره بشكل خاطئ وشكل مغلوط وغير حقيقي عن أحلام أو أوهام أو سراب الشاطئ الآخر لدى بعض الشباب بيدفعهم إلى القفز اختياريا في مراكب الموت، على الرغم من أن الدولة المصرية كانت قدمت مبادرة اسمها مبادرة مراكب النجاة، ومن خلالها بنشوف بأن كتير من السنوات في كتير من المراكب الهجرة الغير شرعية اللي كانت بتطلع بصورة منتظمة وقفت والدولة قدرت تتعامل معها. أعتقد أن احنا محتاجين نناقش هذه المسألة وهذه القضية الوجودية من خلال بحث عميق جدا لأسباب الظاهرة داخل كل مجتمع، من خلال البحث في الخصوصية المجتمعية، دونما إن أنا أعمل عملية موائمة أو مقاربة أو تشبيه ما بين الوضع في مصر ودول أخرى. ده أنا بتكلم هنا عن مجتمعي المصري، وبتكلم عن نجاحات دولتي المصرية، وبتكلم عن الخصوصية المجتمعية لمناقشة هذا الطرح، وكمان البيئة التشريعية والبيئة القانونية والبيئة الدستورية التي استطاعت من خلالها الدولة المصرية تقديم تجربة أظن أنها تجربة ناجحة حتى الآن، وكمان هذه التجربة قابلة للتطبيق أو قابلة للعمل بها ببعض دول الجوار، ولكن بشرط أو شريطة استقرار الأوضاع الأمنية. ما أقدرش النهاردة أن أنا أقارب أو أقارن ما بين دولة زي مصر ودولة زي السودان، أو أقارب وأقارن ما بين دولة زي مصر ودولة زي مثلا هنقول العراق أو سوريا. كل هذه البلدان اللي ضربتها رياح التغيير وضربتها رياح تغيير الأنظمة، سواء بقى كانت عن حقيقة أو حتى كمان مدفوعة من بعض الأجهزة الخارجية، خلينا أقول لك إن المقارنة ما بين هذا وهذا يعتبر مقارنة ظالمة وغير حقيقية. ولكن في الختام أو في ختام حديثي لحضرتك،
0: نعم نعم نعم، طيب يعني
3: أحب إن أنا أوجه رسالة إلى كل الشباب قبل ما تفكر إن أنت تشوف تجربة فتحي. أتمنى إن يكون في مداخلة أطول لفتحي أو من هم على شكلة فتحي عشان يتكلم هل وجد الحريات في الشاطئ الآخر ولا لأ. النهاردة وانت ماشي آمن في بلدك، ولا انت النهاردة وانت شغال في الأسود زي ما هو بيقول، عرضة للترحيل، عرضة لسلب كل نجاحات انت حققتها، طيب. وان انت تترحل قصرا الى دولتك مرة
0: طيب
3: تانية.
0: يعني يبحثون عن واقع اقتصادي افضل، يعني فتحي قالها انه يبحث عن واقع اقتصادي افضل في ظل التضخم الكبير في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، وفي ظل ايضا معدلات الفقر المرتفعة. يعني لا يمكننا اغفال كل ذلك استاذ محمود.
3: تحفظ
0: طيب.
3: على هذه القالة
0: اسمح لي. طيب أريد أن أعود إلى الأستاذ خالد البكاري. أستاذ خالد البكاري، يعني حملات التوعية تركز عادة على الموت في البحر، على مخاطر الطريق، هل يمكن فعلا لهذه الرسائل أن تقنع شابا أن يرى أن حياته داخل بلده مسدودة أصلا؟ يعني ما المطلوب، ما المطلوب لتغيير هذا الواقع؟
4: أولاً هو الذي يجب تغييره ليس رغبة الشباب في الهجرة، الذي يجب تغييره هما أمران. الأمر الأول هي الأسباب التي أدت إلى تنامي الرغبة في الهجرة، وهي أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، لها علاقة طبعاً بأسباب أخرى سياسية، ولكن يبقى السبب الأول هو سبب اجتماعي. الأمر الثاني الذي يجب تغييره هو هذه الرؤية التي عند الأنظمة التي تفكر في بقائها أكثر مما تفكر في تطوير المجتمع. حينما نتحدث عن الهجرة نتحدث عن حق المشروع، عن حق تكفل والحقوق والحريات الكوية لا يجب أن ينظر إليه وكأنه هو مس بالبلد أو تشويه لصورته، ثم إن الواقع لا يرتفع. أوضاع الدول العربية كلها بدون استثناء إذا استثنينا الدول الخليجية التي لها وفرة مالية، باقي الدول وضعها الاقتصادي سيء، وضعها السياسي سيء، وضعها الحقوقي سيء، وكل هذه الأمور هي أمور تدفع الشباب خاصة إلى التفكير بالهجرة. التوعية على مجال محاولة تجنب مخاطر الهجرة غير النظامية يمكن أن تفيد عند بعض الحالات القليلة، ولكن عند السواد الأعظم فهذه الحملات على أهمية لا تفيد كثيرا مدام أن هناك الأسباب الدافعة إلى الهجرة هي موجودة. ثم نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها، الهجرة ليست بهذه السوء حتى بالنسبة للدول، اقتصادات الدول العربية الضعيفة من حيث بناء اقتصاديتها رغم ما يمكن أن تدعي بذلك هي قائمة في جزء منها على ما تحصله من عوائد العملة الصعبة من طرف هؤلاء المهاجرين. ولذلك الدول اليوم حتى التي تدعي أن لا استقرار أو ما شابه ذلك هي كذلك تستثمر في الهجرة. اليوم لم نعد نتحدث عن العمال الذين يشتغلون في الخارج أو عن الجاليات، أصبحنا نتحدث عن مفهوم أوسع هو مفهوم الدياسبورا، ومفهوم الدياسبورا إذا أحسن التعامل معه فيصبح هؤلاء المهاجرون كذلك سند لدولتهم، يمكن أن يتحولوا إلى لوبيات اقتصادية، إلى لوبيات لنقل التكنولوجيا. وأن ننظر إلى الأمور وكأننا إذا تحدثنا عن الهجرة تحدثنا عن شيء غير مرغوب.
0: شكرا جزيلا. أوجه الملاحظة مرة أخرى لكل المستمعين الذين يتصلون على رقم الواتساب، نحن نستقبل فقط الرسائل. أستاذة مريم الحصباني، يعني ضايل معنا دقيقة واحدة، كيف يمكن استعادة ثقة الشباب بمستقبل بلادهم؟
2: طبعا الهجرة هي حق وخيار، وكما قلت المشكلة هي عندما تكون الهجرة الخيار الوحيد أمام الشباب، أو حين يضطر الشباب أن يهاجر لأنه لا يرى مستقبل في بلده. ولذلك الحل هو جعل الهجرة خيارا لا اضطرارا، والحل هو أن نبني مجتمعات تجعل البقاء خيارا ممكنا ومحترما، لأن الشباب يريدون بناء مستقبل جيد، هم ليس بالضرورة يريدون الهجرة بحد ذاتها. فإذا وفرنا لهم التعليم والعمل والاستقرار والكرامة والقدرة على التخطيط تصبح الهجرة خيارا من بين خيارات وليست الطريق الوحيد إلى بناء المستقبل. لذلك على الدول أن تضع سياسات للحد من هجرة الشباب، وهذه السياسات تبدأ من الجامعة وفي سوق العمل وكل المؤسسات عبر خلق فرص عمل لائقة للشباب، تحسين الأجور والقدرة الشرائية، تحسين جودة التعليم وربطه بسوق العمل، إصلاح المؤسسات لتعزيز الثقة في هذه المؤسسات، وأيضا تعزيز الاستقرار والأمان. شكرا. وأعطاء الشباب دورا في صناعة القرار.
0: شكرا جزيلا الأستاذة مريم الحصباني، الأستاذة المحاضرة في علم الاجتماع والباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة. وجاء الشكر إلى الأستاذ محمد البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، والأستاذ خالد البكاري الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج لأنا غدا. نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بعد سنوات طويلة من المطالبات الحقوقية وبعد أكثر من 20 عاما على آخر تنفيذ لحكم الإعدام في لبنان، أقر مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام منهيا وجودها في التشريع على أن تستبدل بعقوبات الحبس المؤبد. فماذا يعني هذا القرار على صعيد حقوق الإنسان، وهل ينهي الجدل حول عقوبة الإعدام أم يفتح ربما نقاشا جديدا حول مفهوم العقوبة والعدالة؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ وديع.
2: مرحبا، أهلا فيك وبمستمعين.
0: أهلا بك أستاذ وديع. في البداية، كيف تنظرون إلى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، وهل يمكن وصفه فعلا بتحول تاريخي في مسار حقوق الإنسان في البلاد؟
2: أولا يعني هذا الإقرار هو نتيجة نضال لأكثر من 30 سنة للكثير من مدافعي حقوق ومدافعات حقوق الإنسان في لبنان، وهو خطوة أساسية وتاريخية في لبنان. يعني لبنان يكون البلد 114 أعتقد الذي يلغي عقوبة الإعدام تماما، وهو أول بلد في الشرق الأوسط يقدم على هذه الخطوة، وهذا يعيد نوعا ما لبنان إلى خارطة الدول المتقدمة في مواضيع حقوق الإنسان. هل يعتبر تاريخي؟ نعم، نحن نعتبره أنه خطوة تاريخية، ولم يكن ممكن كهذه الخطوة لولا هذا النضال الطويل. كي أرد بشكل موجز على سؤالك الأول الذي طرحته، وهو هل يعيد فتح باب النقاش؟ أعتقد أنه يجب أن نعيد فتح باب النقاش حول العقوبات وأهداف، ما هو هدف العقوبات في لبنان في باقي الدول، ولكن في لبنان لأننا نتحدث عن لبنان، وخاصة أنه لا يزال لدينا في القانون اللبناني عقوبة الأشغال الشاقة وإن لم تكن
0: يعني سنتوقف عند هذه النقطة لأنها أثارت جدلا. ولكن قبل ذلك أستاذ وديع الأسمر، أحد أبرز مبررات المدافعين عن عقوبة الإعدام أنها العقوبة تشكل رادعا للجرائم الخطيرة. ما الذي يستند إليه الحقوقيون في رفض هذه الحجة؟
2: أولا يعني من الرادع الأساسي للجريمة هو ليست العقوبة، الرادع الأساسي أغلبية أغلب الدراسات، وبعض أعتقد هناك دراسات كثيرة في الولايات المتحدة وكندا لأنهم بلدين مجاورين، وفي الولايات المتحدة هنالك مقاطعات كان لديها حكم الإعدام وأوقفته، ومقاطعات لم يكن لديها وأعادت حكم الإعدام، ومقاطعات مجاورة يعني نفس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، واحدة مع عقوبة الإعدام وأخرى بدون عقوبة الإعدام. والدراسات كلها تظهر أن عقوبة الإعدام لا تزيد مستوى الجريمة ولا تنقصه، يعني أنها ليس لها أي تأثير. لماذا؟ لأن المجرم، لا أعتقد أن مجرم يذهب إلى ارتكاب جريمة إن خطط أو لم يخطط، وبيده قانون أصول المحاكمات الجزائية ليرى إذا طعن مرة واحدة سيحكم مؤبد ومرتين إعدام، و المجرم ما يردعه هو التأكد أنه في حال ارتكب الجريمة سيتم توقيفه وسيتعرض للمحاكمة وسيعقب. طيب. أعتقد الرادع هو كيف أقول، الرادع هو الإيقاف أو الفضح أكثر ما هو العقوبة هي.
0: طيب. أستاذ وديع الأسمر، كيف تردون على أهالي ضحايا جرائم القتل والإرهاب الذين قد يرون في إلغاء الإعدام انتقاصا من العدالة أو من حقوق الضحايا؟
2: يعني أولا نحن كحقوقيين وشخصيا أول شيء أقول أنه أهالي ضحايا من حقهم المطالبة، يعني أهالي الضحايا لا يمكن أن نحمل أهالي الضحايا مسؤولية المجتمع، يعني من يكون ضحية سيطالب بالعقوبة التي هو يعتقد أنها هي العقوبة الأحق له. واجب الدولة ومجلس النواب والقضاء هو أن يحمي المجتمع وأن يعمل ما هو الأفضل للمجتمع، والذي في بعض الأوقات كضحية قد نعتبره ليس الأفضل له. فإذا نحن ليس لدينا يعني لا ننزعج من عندما يكون أهالي الضحايا يطالبون بعض الأوقات، وبعض الأوقات تكون ردة فعل غريزية بالإعدام. هل يجب إعطاء مكان أكبر للضحايا ولأهالي الضحايا في النظام القضائي؟ أنا أعتقد نعم، يعني يجب أن يكون، وهذا مؤسف بالنظام القضائي اللبناني وخاصة في القضايا التي تذهب أمام القضاء العسكري، أن الضحايا مغيبون حتى في القضاء العادي، يعني الضحية هي آخر من يعلم ماذا يحصل في الملف. يعني هنا أعتقد أن على المشرع وعلى القضاء أن يعطي مجال أوسع للضحايا، أن يكون هنالك عمل أكثر على جبر الضرر للضحايا. ولست أتكلم عن جبر الضرر المادي، إنما المعنوي والنفسي.
0: أستاذ وديع الأسمر، القانون استبدل الإعدام بعقوبة المؤبد مع الأشغال الشاقة، هذه النقطة أثارت جدلا، هل ممكن التعليق عليها ولكن باختصار شديد لو سمحت؟
2: باختصار شديد، في لبنان لا يوجد أشغال شاقة. أنا أقول أنه الوجود في السجن بسبب الظروف وعمل شاق للأسف، ولكن المشرع لأسباب بعض المشرعين وبعض النواب لأسباب شعبوية يبقوا على كلمة الأشغال الشاقة، ولكن هي بالنسبة لنا كحقوقيين بلا أي معنى ويجب إلغاؤها لأنها غير إنسانية، يعني لا نرسلهم إلى كيان كي يكسروا الحجارة أو يعملوا في تحت الأرض.
0: طيب إذن قانون جديد يلغي عقوبة الإعدام، ولكن ماذا سيحدث للمحكومين بالإعدام حاليا؟ هل ترون أن تطبيق الإلغاء عليهم بأثر رجعي هو المسار الصحيح أم ماذا؟
2: طبيعي يجب، يعني تحال ملفاتهم، يعتبر وملحوظ في القانون إذا لم نختل لم تصلنا النسخة الأخيرة أنه تعتبر تسقط عنهم، يسقط الإعدام ويحاكموا بالمؤبد مع الأشغال الشاقة الذي هو العقوبة التي تلي عقوبة الإعدام في سلم العقوبات في لبنان.
0: أريد أن أنهي هذا اللقاء برسالة المستمعة مها التي تقول عقبال الدولة المدنية، هل لديك أي تعليق أستاذ وديع؟
2: لا بالعكس، أنا بشد عقيدة وأقول أكيد عقبال الدولة المدنية وعقبال قانون أحوال شخصية موحد لكل اللبنانيين، وعلى عقبال إلغاء الطائفية السياسية اللي خلقت لنا كثير مشاكل بالبلد.
0: الأستاذ وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لمازن من هندسة الصوت، راجحة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناز،
1: أرحب مجدداً بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين، وطهران تطالب بالكشف عن مصيرهم، والحرس الثوري يقول إن الدوحة ترفض إدخال لجنة للتحقيق بمصيرهم. تجدد هجمات الحوثيين على المخا، وتقديرات تشير إلى أنهم أطلقوا ما يقارب 90 صاروخاً وطائرة مسيرة باتجاه المدينة ومينائها الحيوي. هجوم صاروخي روسي على كييف، وأوكرانيا تستهدف موسكو ب 600 طائرة مسيرة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. نفت دولة قطر على لسان المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وذلك بعدما بعثت طهران برسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر زعمت فيها أن الدوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين، مطالبة بالتدخل العاجل لمتابعة وضعهم. هذا فيما قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن قطر ترفض إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق بمصير الطيارين. من جهته أكد المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل أن بلاده تنفي وجود طيارين عسكريين إيرانيين على أراضيها، لافتا إلى أن قطر كانت قد دعت إيران في وقت سابق إلى التحقق من صحة هذه المعلومات، إلا أنها لم تتلقى استجابة إيرانية بهذا الشأن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
2: قطر تنفي أن يكون لديها طيارين عسكريين إيرانيين أحياء، نفيا قاطعا. هذه نقطة مهمة أن نركز عليها، كما أن قطر دعت فريقا إيرانيا للتحقق من الأمر في أبريل نيسان الماضي ولم تستجب إيران. إذن هذا يعني أن إيران تفبرك مثل هذه الأخبار عن احتجاز عسكريين إيرانيين أحياء، ودولة قطر معروفة بتصديها للحوارات الإقليمية والدولية وللوساطات الإيجابية الحيادية، وهي ما تزال تقوم بهذا العمل الوساطي الحيادي الموضوعي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لخفض التوتر.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل. إلى العراق، حيث تواصل السلطات متابعة ملف الفساد، إذ أعلنت محكمة الجنايات ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي، كما استردت المحكمة 60 كيلوغرام من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات فارهة في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي. إلى اليمن مستمعين الكرام، حيث فرض التصعيد العسكري في معظم جبهات التماس بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين فرض إعادة ضبط مستوى الجاهزية والتنسيق بين المحافظات من غرب اليمن إلى شرقه. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، وفقا للمعطيات الميدانية في سياق التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، فإن المعركة الشاملة باتت على الأبواب، فيما تجري ترتيبات على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وكذلك في الجبهات المشتعلة. ووردت أنباء عن تغييرات في قيادات المحاور العسكرية في كل من أبين ولحج والضالع وحتى شبوة، إلى جانب إعادة ترتيب بعض الألوية والتشكيلات العسكرية ضمن مهام اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، وذلك من أجل إعادة توحيد الصفوف. وبالتالي تم رفع حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات. ويبدو أن الأحداث الأخيرة تدفع الأمور نحو الحسم العسكري، حيث تجددت منذ قليل هجمات الحوثيين على مدينة المخة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل، وذلك بعد الإعلان عن توقف النشاط الملاحي والتجاري في ميناء المخة وتقدير الخسائر المادية التي طالته بنحو 16 مليون دولار. وفي هذه الأثناء تستهدف القوات اليمنية مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب وتعز.
1: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا فيما أشارت تقديرات إلى أن الحوثيين أطلقوا ما يقارب 90 صاروخا وطائرة مسيرة. إلى ملف الحرب الأوكرانية، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية أسفر وفق السلطات عن إصابة شخص واحد، فيما تعرضت موسكو يوم أمس لهجوم استخدمت فيه 600 مسيرة وأوقع ما لا يقل عن 3 جرحى. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.

0: قال يوما المسرحي والناقد الإيرلندي جورج برنارد شو: ليس من واجبي أن أغير قناعات الناس، لكن من الحكمة أن أفهم حدود استيعابهم. بهذه الكلمات الحكيمة أفتتح هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي التي نخصصها اليوم للسينما الوثائقية وللموسيقى الهادئة والداعية إلى التأمل والطمأنينة. نتحدث اليوم عن فيلم دونغا مع مخرجه مهند الأمين، ونستمع إلى موسيقى لبيب المنتج والموزع الموسيقي صاحب مشروع جاز عراقي. أحييكم وأتمنى لكم وقتا طيبا برفقتنا.
1: كاميرا أوبسكورا،
0: هناك أشخاص يأتون إلى هذه الحياة وتكون مسيرتهم مرسومة بوضوح وتصميم كبيرين. من هؤلاء الأشخاص الشاب محمد المحجوب الملقب بدونغا، الذي وثق بالصوت والصورة الثورة الليبية ابتداء من عام 2011، مرورا بكل التقلبات السياسية والعسكرية التي استمرت في هذا البلد حتى عام 2019. المخرج والمنتج مهند الأمين يسرد في فيلمه الوثائقي دونغا مراحل مؤثرة من حياة هذا الشاب الذي حلم بالسلام وآمن بتوثيق فترة مهمة من تاريخ ليبيا. الفيلم شارك في عدة مهرجانات مهمة عربيا ودوليا. نتحدث عنه اليوم إذن مع مخرجه مهند الأمين.

0: المخرج والمنتج مهند الأمين، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
0: اليوم نتحدث معك عن فيلمك، فيلم دونغا، فيلم مؤثر جدا، هو فيلم وثائقي. أود أن تحدثنا عنه بكلماتك أنت، لأنه هذا الفيلم هو أعتقد أكثر من فيلم وثائقي، هو فيلم ربما يمس الشخص أيضا من ناحية تعاطيك مع أحداث هذا الوثائقي والشخصية الرئيسية في هذا الفيلم.
1: صحيح، صراحة الفيلم شخصي جدا أكثر من مشاهد يتوقع، لأن الشخصيتين الرئيسيات هم أصدقاء قراب وأصدقاء حتى للعائلة، وهذه كانت بداية الفيلم. في الأساس هو شابين، واحد اسمه محمد المحشوب اللي هو كان في بداية الثورة في ليبيا عمره 19 سنة، وصديقة المقرب علي السبتي وهو كان حتى هو في بداية في العشرينات يعني من عمره، يعني صوروا أحداث بطريقة عفوية في بداية الثورة في 2011، صوروا كل شيء يصير بكل التفاصيل. وبعدين سلموني مادة في 2011، وقتها كلنا يعني ما زلنا حتى صغار في العمر شوية، أو ما زال مش فاهمين الأحداث كويس وما زال كيف طالعين يعني من أحداث الثورة، وقالوا لي ما نعرفوش إن ممكن تشتغل بالمادة هذه بس ممكن فيها فيلم. وقعدت ولم أشتغل عليها لمدة طويلة، حتى بعد ما رجعت بعد حوالي 7 سنين اكتشفت ان مازال محمد المحجوب يصور في احداث في تاريخ ليبيا، وصور مادة اكتر واكتر وصارت له اصابة يعني. كان بعد ولدت الفكرة ان بعد 7 سنين انا افكاري الواحد الافكار بتاعه يتغيروا، رؤيته للماضي تتغير، فالسؤال بدأ هو يعني هل تغيرت افكاره هو محمد كشخص كان يصور في الاحداث، ولو هو تفرج على المادة اللي اشتغل عليها بعد 7 سنين أو 10 سنين هل هيكون عنده آراء مختلفة؟ كيف يشوف المادة هذه؟ ومنها بدت نقطة الفيلم، بداية الفيلم يعني.
0: نعم، تتحدث عن شخصيتين هما أصدقاء لك، علي السبتي ومحمد المحجوب، ولكن الشخصية الرئيسية إذا استطعت القول هي محمد المحجوب الملقب بدونغا، وهو اسم الفيلم. لماذا اخترت أن تعطي للفيلم لقب محمد المحجوب؟
1: هو بصراحة البداية كان موضوع الصداقة بيناتهم هو الفكرة الأولية، لكن بعدين اكتشفت ان شخصية محمد شخصية طاغية في المادة، من ناحية انه هو عنده حتى رؤية مختلفة شوية لأغلب الناس في ليبيا، كان عنده إيمان قوي جدا بالتاريخ وبالتوثيق، ما كانش يعرف شنو الشيء اللي حيطلع من المادة اللي صورها كيف حيتم تقديمها، بس كان مؤمن انه هو لازم يوثق الشيء هذا. يعني علي نفسه يعني صديقه كان هو مؤمن ان محمد مفروض يكون الشخصيه الرئيسيه، لان كان عنده نفس الافكار متاع عينيه، لانه هو يعرفه كويس، فكان يشوف فيه انه هو مفروض يكون تركيز عليها اكثر. وفعلا لما اشتغلت اكثر معه وحكيت معه وعملت معه مقابلات طويله تعرفت على افكاره اكثر، لقيته هو الشخصيه الرئيسيه، هو الشخص اللي ممكن حتى ياخذنا في تجربة العشر سنين هذه، يعني يقود المشاهد شوية، يحسسه باللي كان يحس فيه ونشوفه من خلاله هو كيف الأفكار متاعه. وفي نفس الوقت هو كان الشخصية الحقيقة منفتح، يعني يحكي بكل صراحة، واللي هي دائما صعبة في ليبيا لأن الناس مش متعودين على الأفلام، متعودين على التلفزيون، متعودين على الراديو، متعودين على الإنترنت، متعودين على نوع معين من التقديم لنفسهم، لكن مش متعودين أنه هو يكون صريح ومنفتح بشكل كامل ويحكي أفكاره بكل صراحة يعني.
0: نعم، يعني هل كلمة دونغا إلى معنى معين؟
1: هو كان لقب به لما كان صغير، لأنه كان يشبه لعب كرة قدم برازيلي يعني.
0: أوكي.
1: فأصبح معروف بالاسم هذا.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت هو الاسم اللي يعرفوه الأصدقاء في المنطقة متاعه وفي المدينة متاعه، واللي هم أغلبهم ما كانوش يعرفوا إنه هو عنده الجانب هذا في حياته بكل يعني. أغلب الناس اللي شافت الفيلم وأصدقاء يعرفوه ما كانش عندهم أي فكرة أنه هو كان مصور المادة هذه وعاش التجارب هذه، لأنه هو ما كانش يحكي أبداً على التجارب متاعه. كان يعيش في حياة، لأنه هو مش صحفي، ما كانش إعلامي، كان شخص يختار في أحداث معينة في البلاد ويمشي يصور فيها ويرجع لحياة تانية مدنية ما لهاش أي علاقة باللي كان يصور فيه بالكامل يعني.
0: نعم، إذن هذا الفيلم هو توثيق لعدسة هذا الشاب الذي بدأ بالتصوير منذ انتفاضة 2011 في ليبيا بعمر 19 عام يعني، ونكتشف في هذا الفيلم كل الأشياء التي عاشها والتي كانت صعبة جدا بالنسبة لشاب بعمره. أعتقد بأنه كان هناك مادة غنية ودسمة جدا يعني. التصوير أتى على مراحل، كيف تعاملت مع هذه الصور؟ هل كان صعب اختيار اللقطات التي أنت وجدت مناسبة للوثائقي؟
1: الحقيقة هو كان هذا أكثر تحدي في الموضوع، لأن كمية المادة كانت كبيرة جدا ونوع المادة كان صعب المشاهدة. وزي ما تعرفي في الوثائقي لازم المادة الواحد يشوفها مرة واثنين وثلاثة وممكن حتى 100 مرة عشان يعرف كيف يبني السرد الفيلم. كانت في مدة كنت نحاول نستكشف فيها هل يمكن وجود فيلم في المادة هذه أو لا، واللي هي كانت فترة قريب سنة استكشاف للمادة، محاولة بناء مشاهد. بعد ما اكتشفت انه او تأكدت انه في فيلم في المادة هذه كلها واستطعت ان احصل على المادة كلها لانها ما كانتش من الاول متوفرة، بعدين بدنا نشتغل مع مساعد مونتير على تنظيم المادة وارشفتها ومحاولة بناء خريطة، لان الواحد يقدر يشتغل على نظام يسهل عملية الوصول للمادة هذه، لانها كانت مش عارف كم ساعة بالضبط، بس كانت يعني في كل حدث هو يصور في مدة ما بين 6 إلى 8 شهور، يعني في منهم يصور كل يوم في منهم يصور مرة في الأسبوع، فهي كانت مادة كبيرة جدا وفي نفس الوقت فيها نوع من العشوائية، لأن هو اليوم اللي يصور فيه يصور في الحاجة اللي هو يشوف فيها مهمة وحسب الإمكانيات اللي موجودة عنده وحسب الوقت والمكان والزمان اللي هو فيه. فكان خد الموضوع مدة طويلة، وبعدين بعد ما اشتغلنا على أرشفة المادة وتنظيمها رجعت بنصيحة من أحد صناع الأفلام، نصحني أن نشتغل على وثائقي للراديو كنوع من يعني محاولة أن الواحد يبني السرد في البداية. اشتغلت عليه من غير أي مادة لأن المادة كانت كبيرة جدا وممكن الواحد يضيع فيها، وبعدين رجعت للمادة المصورة وحاولنا نبني حاجة، وفي نفس الوقت حاولنا نبني حاجة إن هي يمكن مشاهدتها من المشاهد الليبي ويتعلق بها، وما كنتش مركز للأمانة بشكل كبير على المشاهد اللي هو كل المشاهدين في العالم، لأن الوضع ليبيا وضعها معقد جدا، ولو وقعنا في الفخ بتاع شرح الوضع الليبي ممكن الواحد يشتغل ساعات وساعات ومازال يكون معقد يعني. فحاولت نتجنب شرح الوضع السياسي وحاولت نركز على التجربة متاعه هو فقط يعني والحاجات اللي هو مر بها يعني.
0: نعم، وربحت الرهان مهند الأمين، لأنه فعلا في هذا الوثائقي ما يجذب هو تعلقنا نحن بهذه الشخصية، بشخصية دونجا، لأنه هناك حكاية إنسانية، حكاية شخصية، حتى في لحظات معينة ندخل إلى عالمه الخاص، يعني تدخلنا إلى هذا الشق الإنساني الخاص عند محمد. وحتى في نهاية الفيلم نظرته للأشياء، تعلقه بالعيش المشترك، تعلقه بقيم السلام، الأمان، يعني كلها أفكار هي أفكار عالمية يعني تمس الإنسانية بشكل عام. فأنا أعتقد بأنك ربحت الرهان من هذا المنظور يعني، إذا استطعنا القول. مهند الأمين، في هذا الفيلم أيضا هناك تحدي بصري أيضا، كيفية السرد البصري.
1: صحيح، يعني كان يعني من أكبر صعوبات في البداية. أنت عارفة السينما في نوع من السينما اللي هي تركز على النظرة الجمالية، كان اتجاهي جاي من الروائي واهتمامي كان في الروائي، بس الفيلم هذا كان حاجة شخصية وكان حاجة مختلفة جدا نشتغل عليها واللي كنت نحاول نشتغل عليها يعني. ففعلا بصريا كان صعب جدا، بصريا كنت لازم نغير فهمي للسينما من ناحية جمالية وغير طريقتي في الشغل ونحاول نركز على صعب نسموها جماليات أستاتيكس بطريقة تانية يعني. وفي نفس الوقت الواحد يكون فيه تحديات حتى أخلاقية كثيرة جدا في الفيلم، لأن من السهل جدا الواحد يقع في فخ إظهار العنف وإظهار المشاهد المفجعة واللي غرض شد الانتباه وخلاص يعني. فكنت دائما نسأل في روحي هل مهم جدا تكون المشهد موجود أو لا، كانت في العديد من المشاهد الصعبة وناس تصير لها إصابات وكذا، وفي نفس الوقت كان الهاجس نتاعي إنه لو الواحد اشتغل على فيلم الحرب موجودة فيه بشكل كبير، في فخر آخر هو يعني تخفيف نظرة الحرب أو إظهار الحرب كعمل بطولي وعمل نظيف وما فيش الجانب القبيح من الحرب يعني. فكان الواحد لازم ما يوازن من الحاجتين، ما وفي نفس الوقت يحط في باله الجمهور وإمكانية الجمهور يعني، إمكانية يعني نفس اللي ممكن يتحمله المشاهد يعني.
0: نعم
1: يعني دائما التحدي أو التساؤلات الناحية البصرية كانت دائما موجودة.
0: نتوقف معك مهند الأمين مع مقتطف من فيلم دونجا الذي نتحدث عنه اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: لما كنا نقروا قبل في التاريخ زي بتاعنا احنا ما فيش شيء زي التاريخ قاعد يغيروا فيه ويحرفوا فيه. المنهج نفسه أصلا كان عبارة عن يحكي على شخص اللي هو المعمر، صوت وصورة أبلغ من الكلام، أبلغ من الحروف وأبلغ من كل شيء. الفترة هذه كلها وأنا مضروب بالذات، قصدي شعوري بالضعف ده كلها فترة صعبة واجد، والأشخاص اللي كانوا فيها قصدي كانوا كويسين معايا، أشخاص قصدي مميزين عنديك صحابي. بصراحة قصدي الفترة اللي كانوا فيها معايا إن شاء الله يكردوا لهم جميلك. فأنت لما يجي شخص قصدي بعد 20 سنة يشوف فيلم أو يشوف الفيديوهات اللي راح ينصدم، قصدي صدمة كبيرة. أنا قصدي يعني الحرب خسارة للطرفين مهما كان، حتى للفايز خسارة. قصدي عندي طموح مسالم، قصدي ما يضرش حد، نستمتع عني نحس بالأمان، قصدي نبدأ مستقر، نبنو نتعلمو حياة أحسن ومش أكثر. بس
0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم في برنامج مراسي، نتابع الحديث مع المخرج والمنتج مهند الأمين حول فيلمه الوثائقي دونجا. مهند، طبعا في الفيلم كما ذكرنا في بداية الحديث هناك بناء سردي وبصري يتكل على المادة التي كانت بحوزتك، وهي مادة صورها الشاب محمد محجوب. الأحداث التي جرت كلها موجودة في هذه المادة الأرشيفية، ولكن ماذا عن تصوير محمد المحجوب بحد ذاته في اسطنبول يعني في تركيا؟ هل كان هناك إعادة لذهابه إلى هذه المدينة للمعالجة بعد إصابته في ليبيا، يعني إعادة تركيب يعني هذه اللحظات في تركيا؟
1: هو الأيام اللي مشينا نشتغلوا فيها في إسطنبول هو كان بالفعل موجود ويستكمل في إجراءات العلاج.
0: نعم،
1: هو كان هوتيل خاص بالمصابين، يعني هو أغلبها كانوا النزلاء متاعهم مصابين من الحروب الليبية مع بعض النزلاء الآخرين، فكان في نهاية فترة العلاج. فاستغلنا فرصة هو ما كانش عنده مواعيد للعلاج، وحاولنا نشتغل على فكرة إن هو يشوف المادة من جديد. وأنا كنت أوريدي يعني بالفترة اللي قبلها على مدى 6 شهور قد اخترت أجزاء معينة من المادة اللي مصورها، وكنت نبي نشوف ردة الفعل بتاعها، وحبيت إن هو يحكي لي شوية عن التجارب. كان عندي يعني اللي كان هو منظم كان فاهمي للأحداث وكان فاهمي للأحداث اللي هو عاشها، بس ردة الفعل بتاعها هي اللي كانت أول مرة نشوفها على الكاميرا. وفي نفس الوقت اشتغلت أنا وياها على هدف الفيلم، وحاولنا نجلس مع بعض ونحكوا، لأن مرة تانية زي ما تعرف إحنا في ليبيا ما عندناش تقاليد أو تقليد كبير للفيلم الوثائقي. ناس متعودين على الأفلام التلفزيونية اللي هي عندها اتجاه سياسي واضح جدا وأجندة سياسية واضحة جدا، فاشتغلت معه وحكيت معه على الأهداف، وللأمانة كان عنده فهم كبير للموضوع رغم أنه ما كانش عنده يعني ثقافة وثائقي بشكل ما، بس كان عنده فهم للفكرة اللي نوصلها. فاشتغلنا على تجربة ردة الفعل متاعها بالمادة يصورها. كانت في حاجات بالفعل لم يشاهدها من 10 سنين شاهدها أول مرة في الفيلم، وكانت هذيك

0: يعني.
1: نعم، وصلنا الآن إلى السؤال الأهم في حلقتنا، وهو سؤال الحلقة: ما هي مضاعفات الإصابة بمرض الذئبة الحمراء؟ يا ترى إذا كان الشخص مصابا، إذا كانت المرأة مصابة بهذا المرض، ما هي المضاعفات الخطيرة على صحتها؟ أم اليوم أصبحنا نسيطر على المضاعفات؟ تفضل.
2: مثل ما ذكرت أنه المرض ذو الألف وجه، قد يبتدي المرض بمضاعفات على طول.
1: نعم.
2: ونبدأ نكتشف إحنا مثلا يعني من أصعب المضاعفات
1: الكلى،
2: اللي نتمنى أن نراها، اللي هي الكلية، أنه فشل الكلية.
1: نعم.
2: فإذا المريض مثلا أحيانا يدخل بفشل كلوي، قد نستطيع أن نحل المشكلة من البداية، نعطيه كورتيزون جرعة عالية وأدوية أخرى مثلا، وأحيانا لا نستطيع لأنه المرض يكون وصل للنهاية، وللأسف فشل كامل الكلية، ونضطر ندور يعني متبرع للكلية. أحيانا المريض نفسه بسبب عدم ثقته بالأطباء والنظام الطبي يذهب من طبيب إلى آخر إلى آخر إلى آخر، ولا يأخذ الأدوية أو يأخذها بشكل متقطع، ويؤدي ذلك إلى فشل في الكلية أو فشل في الكبد، أو أحيانا تليف في الرئة، مع أن ليس يعني مضاعفات شائعة الحمد لله، بس بعض المرضى يصير عندهم تليف في الرئة. أحيانا يصيب جلطة في المخ مثلا، أو جلطة في القلب، أو جلطة في أماكن أخرى بسن صغير، يعني ليس سن فوق 50، حتى سن صغير يعني. أحيانا أنا مرت علي حالة مثلا، أتذكر عمرها كانت 45 سنة، كانت تأخذ حبوب من الحمل، ولم تكن تعرف أنها أن عندها ذئبة حمراء، ولا فوق هذا أحيانا في مرض ثاني اسمه مضادات متلازمة الفوسفات، أنتي فوسفوليبيد أنتي باري، متلازمة مضادات الفوسفات هذه للأسف تزيد من فرصة الشخص يكون عنده جلطة، خاصة لما يأخذ هرمونات مثل الأستروجين. فهي كانت تأخذ استروجين وما تدري، فجأة دخلت عين المستشفى بجلطة في المخ، جلطة كبيرة بعد. فكل مريض مختلف عن الثاني، بس هذه من أهم المضاعفات اللي احنا نشوفها في العيادة.
1: نعم. إذن ما هي نصيحتك لمرضى الذئبة الحمراء لتجنب المضاعفات؟ هل من نصائح، هل من إجراءات وقائية في حياتهم اليومية؟
2: أهم نصيحة عندنا رقم واحد إنه الثبات مع طبيب، يعني أنت المريض يعني قبل ما يشوف طبيب يجب أن يسأل عنه، يعرف مؤهلات الطبيب، يعرف الحق المريض أن يعرف مؤهلات الطبيب. لما تروح مع طبيب اجلس معاه. المشكلة المرضى عندنا بالذات العرب أن للأسف يتسوق بين الأطباء، هذه ظاهرة سيئة جدا احنا شفناها. فإنك تثبت مع طبيبك وتعمل فحوصات قبل الموعد، بحيث أن الدكتور يطمنك يبشرك وأنت في العيادة أفضل. وبعدين التزام بالحضور المواعيد، التزام بالأخذ الأدوية باستمرار مهم جدا، وإلا لأنه ما بتأخذ الدواء بالتالي النشاط المرض سيزيد، وستصير انتكاسة، والله أعلم وين مكان الانتكاسة المرة القادمة، قد تكون في المخ، قد تكون في الرئة، قد تكون في الكبد، لا نعلم، إحنا كل مريض مختلف. فهذه النصيحة رقم 3. النصيحة رقم 4 حسب وجود الأدوية والطبيب مثلا انشورنس اللي هي التأمين.
1: نعم.
2: إذا كان التأمين معاه هناك أيضا أدوية جديدة، وهي الأدوية البيولوجية للأسف حاليا هي غالية الثمن، بس على مدار السنوات بترخص إن شاء الله. بس وجود أدوية جديدة بيولوجية تلعب دور كبير الآن في تثبيط المرض في يعني خاصة المرض اللي يكون شائع فترة طويلة، موجودة الأدوية البيولوجية وأدوية أخرى غير البيولوجية إن شاء الله. فهذه أعتقد يمكن الشيء الخامس اللي أنت ذكرتيه من شوية، الستريس، توتر نفسي.
1: نعم.
2: فالتوتر نفسي مهم جدا،
1: يعني تنصح أنت بممارسة اليوغا، الرياضة؟
2: ممكن الواحد اللي يمارس الشيء اللي يحبه، أولا نفسيا هو يرتاح، الرياضة تزيد من إفراز مادة الإندورفين اللي هو المورفين الداخلي نسميه إندورفين.
1: نعم.
2: هي اختصار كلمة إندوجنس مورفين، فهي نعم. مورفين داخلي يحس بالسعادة لما هو يعمل رياضة معينة، ممكن يكون الجري، ممكن يكون المشي، نعم. ممكن يكون فالواحد مهم إنه ينتبه
1: يمارس ما يحبه من رياضة.
2: نعم. والجانب النفسي ضروري جدا جدا ضروري صراحة.
1: طبعا. شكرا جزيلا دكتور خالد النقبي على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعين اليوم. ننتظر مشاركاتهم وننتظر كل أسئلتهم على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 003

0725-36-0729-4972. أيضا على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، سواء على الجدار أو في رسالة خاصة، أو من الممكن أيضا التحدث مباشرة إلى دكتور خالد، وهو حظ كبير لأنه عنده خبرة طويلة في الأمراض المتعلقة بكل ما هو مفاصل روماتيزم. هو رئيس قسم أمراض المفاصل والروماتيزم في مستشفى مدينة الشيخ طحنون الطبية في مدينة العين في الإمارات، ويتحدث معنا مباشرة على الهاتف من هناك، وهو أيضا أستاذ مشارك منتسب لجامعة الإمارات. إذن إذا أردتم التحدث معه عبر الهاتف وطرح الأسئلة عليه، هذا هو رقم الاستوديو 00339-6932-3414. شكرا لكم على متابعتكم وعلى تفاعلكم الدائم معنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، لأنه اليوم نبث عليكم كالمعتاد أيضا على قناة اليوتيوب الخاصة بمونتي كارلو الدولية. وشكرا لسلافة عويشق في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا مجدداً ومجدداً، ورحب بضيفي العزيز دكتور خالد النقبي الاستشاري ورئيس قسم أمراض المفاصل والروماتيزم في مستشفى مدينة الشيخ طحنون الطبية في مدينة العين في الإمارات. هو أيضاً أستاذ مشارك منتسب لجامعة الإمارات. وسنبدأ طرح الأسئلة من العراق من عند ماجد المهندس. إذن مساء الورد والياسمين مدام سونيتا، مساء الورد لك ولدكتور خالد. سؤالي: هل لمرض الذئبة الحمراء تأثير على فرص الحمل عند النساء؟ أنا محمد السامورائي من العراق. شكرا يا محمد. إذن تفضل دكتور خالد.
2: نعم، سؤال جميل جدا ومحلة. مرض الذئبة الحمراء مثل ما ذكرت سابقا أنه يرتبط بوجود مضادات، من ضمن المضادات هذه ممكن تؤثر على الجنين إذا صار حمل، وممكن تؤدي إلى إجهاضات للأسف إذا لم يتم التحكم به مثلا، ولم يتم متابعة الحامل بالذات مع بين طبيب الروماتيزم الخبير، يفترض أن يكون خبير في معالجة النساء الحوامل مصابات بالذئبة الحمراء مع طبيب نساء الولادة. فمثلا بعض مضادات مثل مضادات ما انتي رو تكون موجوده عند بعض النساء اللي مصابات بالذئبة الحمراء، وللاسف تنتقل عن طريق المشيمه الى الطفل، وقد يؤدي ذلك الى مشكله في كهرباء القلب للجنين، وقد يولد الطفل بمشكله في الكهرباء القلب، ويضطر القلب يضطر الطبيب في المستقبل يحط جهاز بيس ميكر، احنا مضابط لايقاع القلب في الطفل. للاسف عندنا حاله او حالتين شفناهم. هناك ايضا مضاعفات اخرى مثل انه الجنين يموت كامل او تصير اجهاضات مستمره، خصوصا عند وجود مضادات الفوسفات يسموها انتي فوسفوليبل انتي باديز. فمضادات الفوسفات معروفة للأسف ممكن تسوي جلطات في المخ أو القلب أو الرئة أو حتى الأوعية الدموية تحت الركبة، وأيضا ممكن نسبب المضادات الفوسفات جلطات عند المشيمة نفسها. فالمشيمة هي المكان اللي يغذي أو حلقة الوصل أو الجسر بين جسد المرأة وبين الطفل أو الجنين، فيصير متجلطة خلاص وبالتالي الجنين يموت.
1: شكرا دكتور خالد. نواصل معك. وأيضا من العراق يتصل بنا أبو ليث من كركوك. ألو أبو ليث،
3: مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا فيك. لم أزر كركوك ولكن زرت بغداد وأحببت بغداد على مدى يومين. أهلا بكم جميعا، تفضل.
3: نتشرف بك، وطبعا نحب لو تزورينا بكركوك، احنا يعني من محبين برنامجكم ونتابعكم.
1: شكرا
3: للدكتور.
1: شكرا على كل الاستقبال الرائع والحفاوة، على فعلا أحببت بغداد وأهل بغداد. تفضل، وسأحب أهل كركوك أكيد. تفضل أبو ليث.
3: والله تشرف. سؤالي للدكتور، أنا أعاني من حساسية موسمية، يعني تجينا احنا مثل ما نسميها باللهجة العراقية موسم الباجلة، يعني بالفصل الربيع في يعني، وأتناول باذنجان تصير عندي حكة، أطلع بالشمس يصطدم ويا الشمس مباشرة تصير عندي حكة، يعني بس فصل الربيع يعني، وأنا ما مخصص شنو نوع هاي الحساسية طبعا.
1: نعم طبعا دكتور خالد ليس اختصاصي في الأمراض الجلدية ولا بالحساسية، ولكن من الممكن أن يرد. تفضل دكتور خالد، رد يعني عام. تفضل.
2: أي كنت برد عام، رد عام، لأني للأسف لست طبيب حساسية أو نعم. طبيب جلدية، فقد يكون مرتبط بالموسم، مرتبط موسم بالأزهار
1: بغبار
2: أو
1: الطلع. نعم.
2: الغبار أو أي شيء، فأفضل أن يشوف طبيب الحساسية إذا وجد أو طبيب الجلدية.
1: نعم طبعا أبو ليث، سنستضيف قريبا اختصاصي بال أمراض الجلدية، ويريت تعاود الاتصال بنا أو نحن نتصل بك. سلافة ستدون. نتمنى لك الصحة والعافية، وطبعا فصل الربيع سينتهي قريبا وستتمتع بفصل الصيف. تحياتي لك وإلى كل مستمعينا في العراق وفي كل مكان. نواصل وننتقل إلى سوريا. مستمعتنا تقول: تحية لكما، أمنياتي بالسعادة والتوفيق. شكرا لك، نحن نتمنى لك نفس الشيء دكتور خالد. وأنا وريتا وسلافة بتقول: عندي مشكلة بأصابع إيدي والمفاصل، تؤلمني، تتورم أحيانا، وبشكل خاص عندما أغسل أواني المطبخ. كمان لاحظت اعوجاج بشكل أصابعي ونتوءات في المفصل الأول بعد الأظافر حين أمشي مسافات طويلة، تتورم أصابعي. ما نصيحة الدكتور؟ إذن
2: عفوا، كم عمرها هي؟ ذكرت
1: لم
2: عمرها؟
1: تذكر، لم تذكر
2: لم تذكر عمرها.
1: لا لم تذكر عمرها
2: والله. يعني المرض أكثر شيوعا عند البشر هو خشونة المفاصل، اسمه أوستيو أرثرايتس العادي. هذا بيكون مرتبط بأحيانا لما يكون هناك فصل البرد، يحس بالمريض بالألم والتيبس.
1: ولكن الاعوجاج في الأصابع لا يدل على
2: الاعوجاج، يكون في أحيانا في المفصل الأخير قبل الظفر.
1: نعم،
2: هناك مفصل قبل الظفر، فأتوقع من كلامها يبين أن هناك اعوجاج.
1: تقول عمري 67، عمره 67
2: توقعت أنا، لأنه هذا يكون عند الناس اللي فوق 50. أنا صراحة لما رجعت يعني من كندا شفت أنه حتى فوق 40 شفتهم هالأسف، فالشيء مو استغرب جدا. أنا يمكننا في كندا ما شفته ولا مرة في 40، جوا دائما فوق 50-55، لكن في 40 جديد علي هذا. فهذا اسمه خشونة، هذا خشونة المفصل، بالذات يكون في المفصل البعيد عن الأصبع اللي هو قريب من الظفور. فيكون الاعوجاج هذا يكون هو عبارة عن نتوءات عظمية، فهذه للأسف الشديد يعني ما لها علاج سحري. يعني هذا بسبب السن، أو أحيانا يكون مرتبط إذا الأم المريضة تكون ورثتها من أمها، فلاحظناه من خبرتنا هالشيء. فهذا من أكثر شيوعا، لكن ليس له شفاء، له علاج. علاجه شو؟ أنه مثلا المحافظة على الأصابع، مثلا المحافظة على لما تفتح مثلا برطمان تفتح براحة اليد ولا تفتحه بالأصابع، ففي فرق في مكان الضغط وبالتالي يخف الألم. هذا واحد. اثنين، ممكن نطلب نقول للمريضة مثلا تدهني إيدك بزيت زيتون دافي وتلبسي قفاز للمطبخ وتحطي إيدك في ماء دافي، مش ماء يحرق، ماء دافي، فهذا مخفف لكن مؤقت، بس يخفف شوية. الشيء الثالث طبعا الأدوية اللي هي اللي تنباع في المحلات، فولترين، لكن جل، يكون جل تحطه لما هي تعاني مثلا الصبح، تحطه بالليل قبل ما تنام، أو تاخذ بنادول قبل ما تنام إذا البنادول ما عنده مشاكل وما يسوي له حساسية أو ما عنده مشكلة في الكبد مثلا أو الكلاوي. فهاي تاخذ عشان الصبح، هي أكثر فترة المريض يعاني منها بخشونة المفاصل الأصابع، تكون في تيبس ربع ساعة إلى 10 دقائق، وعندها مشكلة لما تحاول مثلا تمسك أي شيء يحتاج حركة دقيقة، مثلا تفصم الفصمة القميص مثلا زر القميص، أو مثلا أنها تخيط، أو أنها مثلا تستخدم لأشياء معينة. فهذا أكثر سبب شيوعا. طبعا هي تحتاج تشوف طبيب عشان يتأكد أنه ما عندها التهاب بالمفاصل. التهاب مفاصل هي مختلف شوية، يكون تورم في كذا مفصل مثلا، يكون عندها أعراض أخرى، قد يكون أعراض التهاب مفاصل الروماتويدي أو مثلا ذئبة حمراء. يعني الدكتور الطبيب المفاصل راح يسألها مليون سؤال، يتأكد أنه ما في حد بالأسرة عنده مشاكل روماتيزمية مناعية وإلى آخره. فهذه عشان نكون احنا في الجواب يكون دبلوماسي وآمن انه غطيت أمراض الالتهابية، بس تحتاج طبيب روماتيزم.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور خالد النقبي. نواصل معك، وأرسلت إليك بصورتين لأيدي السيدة المستمعة التي كتبت لنا الآن من الأردن. تقول: مرحبا، أشكرك سونيتا على البرنامج وعلى حلقة اليوم مع دكتور خالد. أرغب بالاستفسار من دكتور خالد عن هذه الحبيبات على يدي، بدأت منذ 4 سنوات كل شهرين وتختفي، ولكن حاليا دائما تظهر. كانت على اليدين والآن اتجهت نحو الرسغ. كانت العلاجات عند طبيب جلدية وبيعطوني جميعا كرام تركيب من ترطيب وكورتيزون. لا أعرف لمن أتجه وما التحاليل التي يجب عملها، علما أنني عملت تحليل من 6 صفحات وكل شيء طبيعي في هذه التحاليل. التحاليل تم طلبها من طبيب عظام وروماتيزم. إذن دكتور، هل تشبه الذئبة الحمامية؟
2: لا أعتقد، شفت الصورة أنا ما أعتقد، أعتقد إن هي شافت جراح روماتيزم، جراح أورثوبيديكس بالإنجليزي نسميه.
1: نعم.
2: حسب كلامها. نعم. الأفضل إن تشوف طبيب روماتيزم. نعم. أو جلدية، بس يكون جلدية مشهور وفاهم يعني.
1: نعم.
2: فهذا
1: لأن عم تاخذ الكورتيزون والكريمات وتوجهت إلى أطباء جلدية، ولكن هل هذا قد يكون عرضا لمرض جهازي، لمرض مناعي جهازي؟
2: قد يكون نعم، بس نعم. كل شيء يعني أنا أفضل طبيب الجلدية هو يفتي بهالمرض،
1: نعم.
2: لأنه إحنا لما يدخل علينا مريض بس عشان طبح جلدي، ونادر عادة يشوف طبيب الجلدية قبل ما يشوف طبيب روماتيزم،
1: نعم.
2: فإحنا نسأل أسئلة كثيرة نتأكد إنه لا توجد أعراض أخرى مشابهة، نعم. للذئبة الحمراء أو أي شيء داخلي يضر الرئة أو الكبد أو المفاصل أو نعم. أو
1: ما هي التحاليل التي تنصح بها أنت لهذه السيدة؟
2: يعني مع هي اكثر شيء الجلد، هي مركزه تركيز على الجلد،
1: نعم.
2: فما ادري اكيد هناك فحوصات،
1: يعني اخذ خزعه من هذه الحبيبات
2: يكون نعم خزعه، نعم. اذا طبيب الجلديه شاف انه الخزعه مهمه عشان نعم. نعرف اسبابها، بس يعني نعم. يعني انا من الشكل قد يكون من التشخيصات التي تدور في مخي اللي هي انه التهاب الجلد المرتبط بماده معينه مثل ماده الغسيل او عطر او احيانا الشمس مثلا تسوي حكه وحساسيه في مكان معين، فهذه الاشياء اللي بمخي عاده طبيب الجلديه هو اللي خبرنا،
1: نعم.
2: احنا هدفنا نتاكد انه لا توجد اعراض اخرى بجانب الجلد عشان هل هي تنبئ بوجود مرض مناعي، نعم أو لا، هذا الهدف الطبيب الروماتيزم.
1: شكرا، تحياتي لمستمعاتنا، نتمنى لها الشفاء. تحياتي لكل مستمعينا في الأردن. نواصل معك، وسؤال يأتينا من لبنان هذه المرة من مستمعة لنا تقول أنها تأخذ بودرة الكولاجين الحيواني، يا ترى هل هذا يساعد على تحسين مرونة المفاصل، ومن الممكن أن يكون إجراء وقائي من خشونة المفاصل؟ وشكرا لدكتور خالد. إذن
2: كثير من الأطباء يعطون دواء الكولاجين، مش دواء، هو منتج، حتى ما بسمي دواء،
1: هو مكمل غذائي يعني، نعم.
2: يعني شوفي لا أعلم فعلا إذا هو مفيد، لكن كثير من الناس تأخذه، يعني هل هناك دراسات قوية؟ لو كان فعلا مفيد ليش إحنا ما نعطيه في المستشفى؟
1: نعم.
2: أنا أتوقع أنه لا توجد دراسات تبت في الأمر، لكن ممكن يعتبره مكمل حسب علمي أنه غالي الثمن، يعني فإذا الشخص عنده فلوس يعني يقدر يجرب ويشوف حظه، بس السؤال متى راح يشوف الأثر لا أعلم، يعني ما عندي تصوري صراحة أنه هذا الدواء معين، لم تنصح به المنظمات العالمية مثلا للمفاصل الأمريكية أو الأوروبية أو أي منظمة أخرى،
1: نعم.
2: يعني أعتقد أنه هو يعني
1: فقط منتوج تجاري حتى الآن، ليس هناك من إثباتات،
2: نعم.
1: ودراسات علمية بالنسبة،
2: نعم.
1: لنجاعته، نعم.
2: قد يكون في المستقبل يطلع كلامنا غلط، بس حاليا، نعم. لا يوجد دليل،
1: نعم. شكرا، نواصل معك. وسؤال يأتينا من سوريا هذه المرة، يا ترى ما هي أسباب تآكل غضاريف المفاصل ولماذا نشعر بالألام؟ شكرا.
2: تأكل غضاريف قد يكون بسبب ضربات مثلا أو إصابات،
1: نعم.
2: مثلا بالذات لعيبة كرة القدم مثلا، أو شوف عندهم إصابات كثيرة بسبب الضربات، هاي رقم واحد. رقم اثنين وجود أيضا أمراض أخرى تؤدي إلى زيادة السوائل حول المفصل والغشاء الزلالي اللي بالمفصل، أسباب كثيرة منها أمراض مناعية اللي عندنا مثل الذئبة الحمراء، التهاب مفاصل روماتويدي، التهاب الفقرات المتلاصق أيضا يؤثر على المفاصل الطرفية أحيانا بالذات عند النساء. ممكن أيضا السبب الأكثر شيوعا النقرس، أكثر سبب التهابي هو النقرس بالذات عند الرجال، بس هو عالميا أكثر سبب يعني الالتهاب غير المناعي، النقرس، وجود بلورات حمض النقرس اللي الجسم للأسف يرفض يطردها مع البول، تترسب في المفاصل، تبدأ المشاكل من المفصل نفسه، فهذه أسباب كثيرة قد تؤدي لها. هناك أيضا أمراض موجودة في البحر المتوسط معنا اللي هي الهيموفيليا، نادرة بس موجودة، أنه قد يكون الهيموفيليا يزيد النزيف في المفصل ويبدأ المفصل للأسف يصير عملية التلف في المفصل نفسه، فأسباب كثيرة يعني تؤدي إلى التهابات فيروسية، بكتيريا، أمراض الجنسية لما يصير السائل الزلالي في المفصل يلتهب بسبب البكتيريا، أيضا موجودة الأسباب،
1: نعم شكرا. نواصل معك وسؤال يأتينا من سوريا أيضا. دكتور خالد، لدي التهاب في المفاصل تنكسي، أتعايش معه، ولكن هل هناك اليوم علاجات جديدة؟ التهاب المفاصل التنكسي إذن
2: أعتقد الترجمة العربية هي osteoarthritis إذا أنا مش غلطان. تنكسي osteo اللي هو الخشونة، إحنا بالعام نسميه خشونة المفاصل عشان الناس تفهم شو معناه. تنكسي osteoarthritis اللي هو أكثر مرض شيوعا يضرب المفاصل. للأسف الشديد لا يوجد علاج سحري، هذا شيء يعني مزعج. كان عندنا أمل من 5 سنوات لوجود دواء بيولوجي يأخذ بالحقنة، لكن على آخر لحظة منظمة الأدوية الأمريكية وقفته لأنه طلع يعمل أعراض جانبية اللي هي تلف في الأعصاب، فوقفنا. فكان هذا أملنا، لكن يعني هذا المرض أكثر مرض شيوعا. فقط هي العلاج 3 مراحل. المرحلة الأولى العلاج اللي هو التحفظي، نسميه تحفظي، يعني مجرد إذا أنت تعبان مثلا على المفصل تحط عليك مادة باردة أو كمادة دافية، علاج طبيعي يشوفك أو طبيب أو عفوا المعالج الوظيفي، خاصة لو كانت مشكلة في مفاصل اليد، ويبدأ يعطي مثلا نصائح معينة، تستخدم كذا ما تستخدم كذا، تحطي دعامات في الأصابع معينة. مثلاً علاج تحفظي قد يشمل أيضاً بعض الأدوية خاصة الموضعية مثل فولترين جل. العلاج الدوائي طبعاً الأدوية مسكنات، بنادول وعيال عم البنادول مثل بروفين، أركوكسيا، نابروكسين، مليون نوع يعني عندنا. بس هذه الأنواع ليست بريئة 100%، يعني لازم نتأكد أنه الكبد سليم، الكلية سليمة، لا توجد مضاعفات جانبية مثل في الشخص أو المريض، مثل مشكلة في المعدة أو نزيف في المعدة أو القولون من سنة مثلا، أو أنه ما تسوي ما عنده حساسية أو ربو بسبب الأدوية الغير استرويدية المضادة للالتهاب مثل بروفين. والعلاج الثالث خلينا نقول الدوائي اللي هو كورتيزون، بس حتى الكورتيزون بالحقنة مثلا شاف انه مضره اكثر من نفعه.
1: نعم،
2: فانا كنت في الماضي
1: حتى الحقنة
2: الحقنة الان كثير من الاطباء مثلي انا بطلنا نعطيها لانه شفنا مضارها اكثر من نفعها، احيانا تمشي واحيانا ما تمشي، يعني 50-50 يعني انت وحظك.
1: نعم.
2: يمكن يمشي يمكن ما يمشي.
1: نعم.
2: بس إذا المريض يائس بنجرب عليه ما مشكلة، بس نخبره إنه ممكن يرفع سكر، إذا هو عنده سكر ممكن السكر يرتفع شوية عنده، لأنه كورتيزون مهما كان يعني يمتص الجسم بنسبة حتى لو شوية في الجسم ويرتفع السكر مثلا. بعض الأطباء الجراحين العظام يعطون مثلا حقنة اللي هي هيالورونيك أسيد، الحمد لله.
1: نعم.
2: هيالورونيك
1: أسيد. نعم.
2: الآن ما شاء الله هيرونيك أسيد يحطوه في الفيس ماسك، يحطوه في كل مكان، يعني الهيرونيك موجود. لكن السؤال هل هو مفيد؟ بعض المرضى مفيد عندهم، بالذات اللي عندهم خشونة في المفاصل مفصل الركبة، بس في المرحلة البداية اللي هي أول مراحل، بعدين ما أعتقد أنه يشتغل، لأنه خلاص المفصل الركبة بدأ منتهي وانهار ولازم يحتاج المرحلة الأخيرة وهي التبديل المفصل. هناك كثير من المفاصل ممكن تتبدل، بس بعضها إلى الآن ما في هنا تتبدل، يعني حسب الخبرة الموجودة، يعني ممكن تروح لمركز كبير معروف في أوروبا أو أمريكا، معروف إن بعض المفاصل ممكن يشيلها، يعني يعدل المفصل جديد. بس المفاصل المتعارف عليها اللي ممكن تتبدل هي الركبة أكثر شيء والفخذ. هذه أكثر مفصلين ممكن تبدل. مفاصل أخرى يعني صراحة حسب شطارة الجراح وحسب الجهاز أو الأدوات اللي معاه، وهذه مش كثيرة في العالم.
1: نعم، أرسلت لك صورة أيضا وصلتنا من العراق، بشكل سريع سنرد على مستمعينا. بيقول وليدتي تبلغ 80 عاما وأنا أعطيها هذا الكولاجين، هل له فائدة بصورة عامة لها؟ يا حبذا لو ترسلين الصورة لدكتور خالد، هذا المنتوج أمريكي الصنع. إذن ماذا تقول له؟
2: عندهم كثير من المنتجات لكن ليست بالأبشرات العالمية، يعني عادي، يعني أنا أشتري أحياناً أنا رحت أمريكا من السنة اللي فات واشتريت كولاجين لنفسي، يعني بجرب حظي.
1: نعم، جربت حظك، شو صار؟ شو طلع؟
2: ولا شيء.
1: أوكي.
2: فمجرد إني أنا قلت مدام
1: أحياناً البلاسيبو جيد أيضاً، لا تنسى إنه
2: ممكن البلاسيبو دواء يسموه الدواء الوهمي يعني.
1: نعم.
2: الدواء الوهمي.
1: ولكن يعني اليوم حلقتنا لم تكن وهمية، كانت فعلا مفيدة معك. شكرا لك دكتور خالد النقبي، بالنيابة عن كل مستمعينا على كل هذه النصائح وكل هذه المعلومات المفيدة. أشكرك من كل قلبي على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية. نستضيفك في حلقات مقبلة قريبا جدا. تحياتي من باريس إلى مدينة العين التي أحبها. شكرا لكل مستمعينا، شكرا ريتا، شكرا سلافة. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بصحة جيدة، دمتم بألف خير. إلى اللقاء، باي باي.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في الخرطوم 100.3 FM، نواكشوت 90.2 FM، نابلس 97.3 FM، جوبا 91.4 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: الرابعة عصراً في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناز،
1: أرحب مجدداً بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودعوات متزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. الجيش اليمني ينفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة، والدفاع المدني السعودي يصدر إنذاراً من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. تبادل الضربات الجوية بين أوكرانيا وروسيا، والزعيم الكوري الشمالي يعرب عن فخره بالعلاقات مع بوتين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الضفة الغربية المحتلة والتي تتصاعد فيها انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق، لا سيما في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس، حيث ترزح 3 عائلات فلسطينية فيها تحت حصار يفرضه المستوطنون على البلدة، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. أحلام الطاهر.
2: نعم هدى، مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات 3 المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرى تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
1: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا ودعا البابا ليون 14 بدوره اليوم إلى وقف العنف بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إلى ملف غزة، حيث ناقش اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أمير حاتمي القول إن إيران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة، مضيفا أن المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، وأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات عدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذاراً من خطر محتمل في محافظة جزان الجنوبية. هذا وأكد رئيس منتدى السلام في اليمن عادل الحسني أن الطيران المسير التابع للحكومة الشرعية في اليمن والسعودية شارك في العمليات العسكرية، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم محمد.
3: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مارب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب طرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية، مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية، وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا، ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
1: تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات جوية قوية خلال الليل، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. هذا فيما أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فخور بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

0: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا بيكم في برنامج هوا الأيام. هوا الأيام النهاردة هنروح لفن، هنروح لإبداع. أول ضيفة هتكون معانا النهاردة إيه يا مازن، عامل إيه، أخبارك إيه؟ مازن معانا في غرفة الهندسة الصوتية. أول ضيفة هي النهاردة اللي هتقدم نفسها، مش كده يا مازن؟
1: أهلا أهلا أهلا في لقاء إذاعي جديد. أهلاً اليوم على برنامجي هوا الأيام سأعرفكم على قصة حياتي كل ممثل صوتي. أولاً، نحن أناس طبيعيون لكن لنا بعض الاختلافات ولعل هذا يتجلى بسبب عيشنا في عالم الخيال جراء الشخصيات التي نمثلها. أجل، كما سمعت شخصياتنا خيالية لكن أصواتنا لا، نبقى في الكواليس، نعمل في الخفاء ولا أحد يعرفنا، ورغم ذلك عملي هو الأفضل. ولي الشرف أن أعرفكم اليوم على قصتي مع الأنسة سميرة إبراهيم، طبعاً ليس بشخصية باربي بل بشخصيتي أنا، ياسمين الخميري، على إذاعة مونتي كارلو الدولية.
0: ياسمين الخميرة هتكون معنا بعد شوية أيضا في مبادرة إيجابية، هنتكلم عن مبادرة كلون مي إن، وهي منظمة غير ربحية لبنانية بتستخدم الفكاهة علشان تتكلم عن الحروب. هتتكلم عن المنظمة دي ديما نشاوي، وهي مبدعة وفنانة تشكيلية، عضوة أيضا في جمعية كلون مي إن. كل ده في برنامج هوا الأيام، وأكتر كمان زي ما أنتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: وديني دوا لوبا لوبا في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، ويلا بينا نكتشف مشوار الفني لياسمين. ويا هلا هلا بك ياسمين الخميري، شنحوالك؟ لاباس؟ شكرا جزيلا على الفيديو الجميع المبدع ده. قد ايه انت شابه صغيره في السن ولكن ملهمه كتير كتير. اهلا وسهلا بك ياسمين الخميري في برنامج هوا الايام.
1: شكرا لك قوي استاذه سميره، والله لي الشرف اني اكون متواجده معاكي. شكرا على الاستقبال الجميل جدا.
0: يا حبيبتي احنا النهارده واضح انه هنسمع اصوات كتيره قوي معاكي ياسمين الخميري. هي يعني حب وشغف منذ الطفوله، بتحبي تمثلي وبتحبي كمان التمثيل الصوتي وبتحبي طبعا الكرتون، الافلام الكرتونيه اللي كلنا تربينا عليها، ولكن انت وظفتيها بطريقه مختلفه تماما. انا عايز اعرف امتى بدأ القصة دي، امتى بدأتي تحسي انك انت كمان ممكن تلعبي ادوار شخصيات كرتونية وكمان تغيري صوتك وتلعبي بيه وتهدي الابداع ده على السوشيال ميديا؟
1: لما كنت طفلة صغيرة كنت بموت وبعشق في الكرتون كتير، لدرجة اني كنت بتكلم كتير بالفصحى حتى سخرية من الأطفال يلي كانوا في عمري. العائلة ما كانت حابة هالموضوع كتير.
0: كنت بتقولي لهم إيه مثلا باللغة العربية الفصحى؟ يعني في الحياة اليومية بتعملي أصوات كده وبتقلدي الكرتون؟
1: صباح الخير، مساء الخير، كيف حالكم؟ وفي أوقات بتكلم مثل ناشونال جيوغرافي.
0: أوكي، فالأولاد كانوا بيضحكوا عليكي طبعا.
1: في نوع من التنمر في الصورة طفولة، بالأخص أيام المدرسة، فماما ما كانت حابة هالموضوع كتير.
0: فكانت بتقولك إيه والدتك؟ ما بلاش؟
1: بلاش، مش حلو ياسمين، كفى، الموضوع خارج عن حد، خليكي إنسان طبيعي. طفولة بطل، ما تكلمت كتير بالفصحى. ماما أزالت لي عادة التكلم بالفصحى كتير، لكن حبي الكرتون إضافة إلى انعزالي ما كنت اجتماعية كتير. فأيام الكورونا 2020 وانغلقنا على البيت، وكان في سنة تقريبا ما طلعنا من البيت وتوقفنا عن الدراسة وكل إشي، كان عندي وقت فراغ كتير كبير. أيامها كنت اتفرجت على مقطع الأستاذ فؤاد شمس، أوجه له التحية، أستاذنا الغالي، وبتفرج على الكواليس الخاصة بناشونال جيوغرافي وكارتون نتورك، وهو بيعمل شخصيات كرتونية. أيام تواصلت معه رد علي وعمل لي مثل التدريب الصغير، يعني ياسمين فيكي تتحكمي بصوتك بطريقة كذا، ياسمين اتدربي على الشخصية بالطريقة كذا، جربي هاي الشخصية بتليق عليكي بالطريقة كذا. في الأيام هذيك أيام الكورونا تعلقت بالدبلاج كتير، إنه ولا حد كان بيشوف صورتي ولا حد بيعرف أنا مين، والناس فقط تعرف صوتي ما بتعرف أنا مين، ما بتعرف جنسيتي، ما بتعرف وجهي، هتحبني بس علشان صوتي.
0: حلو قوي يا ياسمين، لأن أنا كنت هسألك أنت عندك مهارات تمثيل، طب ما فكرتيش أنك تمثلي؟ ليه ما بتمثليش؟ واضح أنك أنت بتحبي يعني ما تظهريش شخصيتك، يعني عايزة بس صوتك هو يعني تلعبي بيك أي أداة من غير ما الناس تشوفك، يعني من خلال الشخصيات الكرتونية انت ممكن تظهري بطريقة مختلفة من غير ما الناس تعرف انت مين، اسمك ايه، جاية منين، صح؟
1: صح. في البداية كنت حابة اني نعرف وبنحب على صوتي بس، لأنه ممكن ما كنت بشوف نفسي حلوة كتير مثل الممثلات اللي شعرهم أصفر بيض عيونهم.
0: انت قمر، حرام عليكي، انا شفتك في مقابله وشفتك على السوشيال ميديا، انت قمر، ازاي كنت حابه تكوني بلوندايه يعني؟
1: لا بس شايفه نفسي كثير حلوه، وفي الاخص انه ما عندي كاميرا حلوه اني اصور نفسي. كنت حابه اني في البدايه، لانه بحكم انه الفصحى كنت باخذ عليها تنمر كثير كبير، كنت حابة إنه أحبب الناس في صوتي أولا، لأنه ما يكون عندهم سبب إنه يحبوني مثلا على شكلي، بدهم يحبوني على شيء أنا فعلا ببرع فيه. لما صرت معروفة بصوتي كتير في تونس وصارت عندي مشاهد وفيديوهات دوبلاجية بتجيب ملايين المشاهدات مليون 6 مليون، وقتها قررت اني اوري وجهي. اشتريت ايفون صغير مو كتير يعني جودته حلوة، بديت اصور نفسي والفيديوهات اللي كانت فيها صورتي كانت تجيب مشاهدات حلوة يعني 1.5 مليون.
0: انتشرت صحيح، عندك نسبة مشاهدات عالية جدا وعندك أكتر من 117 ألف متابع على إنستغرام، وفعلا يعني في ظاهرة حول إبداعك وشغلك رغم صغر سنك يعني، وكأنك تمكنتي في المهنة دي في الدوبلاج والتمثيل الصوتي. ده يعني دي مهنة كاملة متكاملة معترف بيها في العالم كله، وعايزة مهارات. أنا عايزة أعرف أنتي دربتي نفسك، كلمتين عن الصوت، بدأتي في الصوت، بس الناس بتقعد سنين وسنين تتدرب، يعني فترة الكورونا كانت طويلة ولكن مش للدرجة دي، فإزاي قدرتي تتمكني وتوصلي للنجاح ده؟
1: بحكم انه تونس ما فيها كتير يعني مدربين والدوبلاج ما كان موجود كتير، فما كان عندي حد يدربني. رغم ذلك كنت بتواصل مع الممثلين المصريين والسوريين يلي بيشتغلوا في كارتون نتورك، في ديزني، نتفليكس وسبيس تون، وكنت بتواصل معاهم. اولهم استاذ فؤاد، وكانوا يعملوا دورات دوبلاجيه مجانيه اونلاين، بالاخص في فتره الكورونا بحكم انه في كتير مواهب ما كان عندها القدره انه تدفع او تجي على الدول دي مثل مصر وسوريا ولبنان عشان تعمل الدورات دي، بالاخص انه تونس ما فيها ابدا ابدا ابدا. فكنت بتدرب اونلاين، وفي كل مره كنت بعمل مقطع لان كتير كنت حابه الشغله، كنت ابعت لهم وهم بيقيموني، ياسمين كتير حلوة بس لو خليتي صوتك احد او اغلظ او عطيتي اكثر تعمق للشخصية وكذا. فطيلة الاربع سنين دول من اواخر 2020 وانا بتدرب، وكان يعني انطلاقتي الكتير كبيرة كانت 2023 ايام صار في ملايين ملايين في المشاهدات الخاصة، أيام صرت بتكلم بلهجتي التونسية العامية أوظفها في الكرتون وفي شوية مقاطع من أفلام أو مقاطع الحيوانات مثلا زي القطط وشيء يعني بطابع كوميدي.
0: قبل ما نتكلم عن اللي بتقدمين النهاردة والشخصيات دي، حابة كمان نرجع للتدريبات دي. هل أنت بتفتكري أول تدريبات اللي كان مطلوب منك وإزاي كنت بتتعاملي معاها؟ لأن هنا في شغل على الصوت، أنك تلاقي صوتك، أنك تلعبي بصوتك، أنك تغيري صوتك، وكمان أنك تمثلي دور شخصية، تتعمقي في الشخصية وتأدي دور. اذكري، تقدري تذكري معانا يعني بعض النماذج في البداية في
1: طبعاً.
0: بدايتك
1: أول شيء كان لازم بتدرب بطريقة شوية بتضحك، كان لازم شيء مثل العود أو شيء مثل الأقلام بتخليها زي الحاجز للسان، لما تتكلمي بتعيد السيناريو أمام المراية وانت حاطة حاجز للسان تفتكي دعا مدة ساعة تقريبا وانت بتتدربي قبل حتى ما تروحي تسجلي، لأنه اللسان بتكون فيه زي العوائق ما بتقدري انك تتكلمي كتير، بس لما تدربيه قبل ساعة ساعتين وبعدين تاخدي استراحة وترجعي تسجلي يكون الكلام سلس تتكلمي بطريقة أريحية أكثر. ومن الأشياء يلي كان صعبة كتير لي في البداية إنه ما كان عندي معدات، فبالأخص إنه حتى لما حبيت أشتري منها وكنت بتدخر فلوس ما كانت تنباع في تونس، فأنا شو كان الحل الخاص بي؟ إني أسجل في وسط الخزانة حتى في الصيف وأنا بتغطى ببطانيات كتير كتير سميكة.
0: كنت بتتكلمي عن عازل الصوت، يعني الواحد اما بيتكلم يعني لو احنا سجلنا فيديو كده بطريقة عفوية مش هيكون محترف. انت حاولتي مع الوقت انك تكوني محترفة بأدوات بسيطة جدا، يعني عازل الصوت ما كانش عندك في البيت في صدى في، فلقيتي الحل ده لوحدك ولا اتفرجتي على فيديوهات نصحوكي؟
1: في البداية كنت ببحث إنه عن معدات زي ما خبرتك، أنا كنت بدخل كتير فلوس، ممكن 7.5 وأنا بدخل عشان أشتري شوية معدات. بس لما بحثت ما وجدت في تونس. لما إجيت أشوف في اليوتيوب إزاي بتخترع، إزاي بتعمل شيء، اللي فهمته إنه أنت لازم تكون في مكان حسب التقريب ضيق، ما تكون فيه شغل كتير، ما يكون فاضي كتير عشان ما تكون في صدى، ولازم يكون شيء مثل البوب فلتر والأشياء يلي بتعزل. لما لعبت أنا في بالي شوية، فلو دخلت الخزانة مكان كتير مليء بالأشياء وبتغطى ببطنية كده ما هيكون في صدى،
0: بس بيكون في حر شوب
1: وشوب، والحرارة في تونس أحيانا بتتجاوز 50 درجة، فتخيل نفسك في حرارة 50 أنا مكيف وفي وسط الخزانة.
0: بتلعبي دور مين بقى؟ تخيلي بقى واعملي لنا حاجة من التمرينات، من التمرينات اللي كنت بتبدأي بيها.
1: تكي وقت النقاط هيا. أيام كنت بمثل، أول شخصية كنت بمثلها كانت مارينيت، وكانت مارينيت كتير ضبط على صوتي كتير لدرجة أنه حتى المؤدية الخاصة بالفرع العربي حبت صوتي وحبت طريقة أدائي في الشخصية ومدحتني كتير تبع ديزني. فأيوة كانت أول شخصية، وكان كنت بمثلها مع الفاندابس أصدقائي اللي بيعملوا دبلجة المعجبين، فكانت تجيب كتير كتير كتير مشاهدات. يعني
0: مارينات رأيها ايه دلوقتي بالمسيرة الفنية دي الجبارة اللي انت بدأتي فيها في البيت مع ما فيش معدات زي ما بتقولي وفي الخزانة؟ ممكن تقول ايه دلوقتي اما تشوف المسيرة دي وتشوفك انت ياسمين الخميري دلوقتي حالا؟
1: لما هتشوف يعني،
0: لا بصوتها بقى، ما انت دخلتي دور، دخلتي شخصية مارينات دلوقتي.
1: لما يعني بصوت حياة، أعتقد أنها ستكون فخورة جدا بي، بالأخص أنها كانت قدوة كبيرة لي في مجال عالم الصوتيات. أعتقد أنها ستكون فخورة وسعيدة أن النسخة الثانية من مارينيت أصبحت مشهورة في دولتها.
0: الله الله. ياسمين، قبل ما نتكلم عن يعني دخولك في الشخصيات دي وشغلك وغير كده، لأن أنت بتمثلي طبعا ممثلة صوتية كرتونية، ولكن بنروح لأبعد من كده، لأنك أنت عندك أفكار كتيرة قوي، بتكتبي النصوص، عندك خيال واسع، في سيناريوهات بتضعيها شفت على السوشيال ميديا، يعني أنت بتخترعي أشياء كتيرة قوي. قبل ما نتكلم عن ده كله، يا ريت تقولي لي مين شجعك في البيت؟ قلتي لي ان والدتك في البدايه بتقولك كانت كفى، بطلي تتكلمي اللغه العربيه الفصحى، بطلي تعزلي نفسك. مين شجعك كتير، ومين كمان قالك لازم تكملي في المشوار ده؟
1: في البدايه اهلي ككل، غير بابا واختي طبعا، غير راضين عن الموضوع ده، بالأخص إنه مثل ما يقولوا في أغلب الدول العربية آخر سنة في الثانوية العامة،
0: أيوة
1: نسميها البكالوريا، في هذيك الفترة بكالوريا، وقعدت السنة، ولما قعدت السنة كان العام الثاني هو عام الانطلاق الخاص بي، اللي صرت بروح كتير على التلفزيون وصرت بروح كتير على الإذاعات وفي قنوات كبيرة يعني على نطاق عربي مدينتي، وصورت معانا في البيت. كانت يعني وقتها
0: أصبحتي مشهورة بقى،
1: مشهورة كتير. بس ماما وقتها ما كانت حابة الموضوع كتير، لأنه ماما في ذهنها أنه لو حابة أني أضمن مستقبل حياتي لازم يعني ما أسيب دراستي.
0: طبعا
1: ياسمين لازم الدراسة قبل كل شيء، حتى قبل التلفزيون وقبل الفلوس، قبل كل شيء أنا حابة أشوفك ناجحة. فبطلي هاي الدبلاج وهاي الموهبة مدة سنة، خلصت الدراسة خدي البكالوريا وروحي على الجامعة وهناك اعملي شو بتحبي. حتى بابا قال ياسمين ادرسي واعملي ده. في البداية أهلي ما كانوا راضين، بس أيام إجت التلفزيون على البيت قالوا ياسمين مباشرة انطلقي وما توقفي في هالشغلة، نفسك هتلاقيها. فأخيرا نجحت الثانوية العامة يعني معدل مقبول، وماما قالت دلوقتي خليك براحتك وين حابة تروحي أنا معاك، المهم الدراسة ما تسيبيها. في البداية كانت ضد، لكن أيام خبرتها أنه هذا حلمي وهذا قراري ومستقبلي أني أصير ممثلة، يعني صارت وقفة معايا في صفي.
0: حلو كتير. أبو العصفورة قالت لي إنه الوالد كتير بيشجعك كمان وبيفضل جنبك وبيصلح لك ويعني ممكن تتكلي عليه، صح؟
1: صح. بابا مثل ما فينا نقول إنه أستاذ عربية، مو أنا الحرفي، لكن من أيام الطفولة هو كان شاعر وكان بيحب كتير، يعني بيعشق القراءة وبيعشق يعني الفصحى بتاعه أصح من أي إنسان ممكن تشوفيه في الدنيا، أصح حتى جي ناشونال جيوغرافي. فأيام كنت ببدأ في الدبلجة كان عندي كتير مخارج حروف سيئة كتير كتير كتير، فبابا كان بيصلح لي. أنا ما كنت بعرف إنه بابا كتير قوي في اللغة، فكان هو الأستاذ الخاص بي في البيت. كمان أختي كانت يعني بتشجعني وبتساعدني إني بتخلص من موضوع الخوف والخجل يوم الأداء، يا إما أمام الكاميرا يا إما أمام الناس. فبابا وأختي هم يعني طريق نجاحي الأساسي.
0: وفي نفس الوقت كنت بتقول لنا ياسمين إنك ما كنت صغيرة كنت منعزلة شوية، الأطفال التانيين مش فاهمين.

0: اشتغل منصب أكاديمي في جامعة الجزائر لفترة، وعام 1994 هنا داخل العشرية السوداء بالجزائر، وسوف تضطر إلى مغادرة الجزائر لفترة قصيرة بتونس، ثم بعد ذلك إلى فرنسا. أود أن أتوقف فقط للحظات عند لأنك كنت بدول المشرق وشمال أفريقيا، وبعد ذلك تنتقل إلى أوروبا. كما قلت شاركت في النسخة الثانية لمهرجان الكتاب الإفريقي هنا بمراكش بالمغرب، وأود أن أسألك عن علاقتك بهذا الأدب الإفريقي، وهل يعتبر الكاتب الجزائري أنه جزء من هذا الأدب الإفريقي، أم أن هناك فجوة لازالت ما بين شمال أفريقيا وأفريقيا ما وراء الصحراء؟
1: شوفي أستاذ عزيزة، احنا عندنا في أعتقد في المغرب العربي عموما إلا في السنوات الأخيرة الأمور بدأت تتغير بشوية، يعني ميا في با دانتيغي، ما كانش في هذاك النوع، هذاك الاهتمام بالأدب الإفريقي. أنا كنت ألفت كتاب باللغة الفرنسية حول الأدب الإفريقي بالمشاركة مع زوجتي، خذينا الدول كون ابيلي تخوازون، المناطق الثلاث للكتابة في إفريقيا، خذينا منطقة المغرب العربي اللي هي عربية فرانكوفون اون ميم طون، خذينا منطقة الساحل اللي هي في عمومها فرانكوفون، وخذينا منطقة الاست دافريك ولا افريك دو الاست ولا افريك دو سود، انه كان فيها اللغة الإنجليزية، وفي جزئيا ايضا اللغة البرتغالية مثلا في الأنغولا، في شو اسمها رأس الرجاء الأخضر، هذه كانت تحت استعمار برتغالي. طيب هذا الكتاب اللي صدر في الجزائر بمناسبة الباناف، يعني الاحتفالية الإفريقية اللي صارت في الجزائر أو المهرجان الثقافي، هذا موجود مليح ولكن ما فيش مواصلة، معناته أنه هي تجي موسمية. وإحنا هذا الكتاب اللي عنده سنوات، عنده بامان دو دين كازان داني، يعني أنه 15 سنة، أنك تدفع الناس للتفكير في هذا الجانب، لأنه خلينا امتدادي مع إفريقيا أكثر من أمريكا وحتى فرنسا، يعني
0: طبعا
1: مهما يكون أنا مع فرنسا في تاريخ، مع أمريكا أيضا في ثقافة إلى آخره، لكن هذو معك ملتصقين معك في في في في نفس المساحة الأرضية يعني، وبعدين في تاريخ مشترك. أنا مثلا كنت في أدرار مدة قليلة في الصحراء الجزائرية، نشوف الامتداد نتاع الناس اللي كانوا يروحوا أدرار، لأن قريبة من الساحل الإفريقي، كيفاش أنه كانوا يروحوا ينتقلوا من هناك ويروحوا يعلموا اللغة العربية، يوصلوا حتى لتومبوكتو. طيب كل هذا العالم هذا وين راح؟ يعني الأجيال القديمة أو القديمة كانت أحسن من الأجيال الحديثة، الأجيال الحديثة اختصرت الطريق، الأجيال القديمة لا، كان دافع صحيح ديني ولكن لغوي أيضا وثقافي. وإذا كان اليوم اللغة العربية ما تزال موجودة في هذه المناطق، ومخطوطات عظيمة موجودة في تومبوكتو لما وقت الحرب الأهلية وكذا، الناس خبوها تحت التراب وما زال اليوم يطلعوا فيها، ويسونتونتران دو نيميريزي كل هذا، ترقيم كل هذا المخطوطات. طيب كل هذا العالم اللي موجود اللي صدرت منه كتب ومؤلفات، للأسف يعني في في في في في وعينا احنا غير موجود اليوم، ولا في أبنائنا ما يعرفوش، يعني كل شيء اللي يعرفوه هو هذا العموميات. لهذا انا نشوف مثلا لقاء هنا في الفستيفال، يعني تبع الأدب الإفريقي، مهرجان الأدب الإفريقي، نشوف كالكشو دو تري نوبل، يعني حاجة نبيلة فعلا وحقيقية. وبعدين أخي لما كنا في المهرجان هذاك، تشوف المواهب، يعني فعلا الشباب يكتبون وينتجون وينجزون، غير الأجيال لأجيال الأباء يعني اللي هم قبلهم إلى آخره، يعني تيغاتيغ فوزونونت، يعني في أدب ينمو بقوة وبشراسة، وبعدين أدب اللي عنده خليني نسميه كما يسميه في المؤرخي الأدب، أدب ما بعد الحقبة الاستعمارية. إذن نتصور بأنه هذا الليتراتير اللي تسمى الليتراتير بوستكولونيال أو ما بعد الاستعمار، أنشأت خطاب جديد غير الخطاب اللي كانت مرجعيته هما ذاك الجيل اللي كان كما ليوبولد سيدا سانغور، كما الجيل الأول هذاك اللي حاول أنه يخرج من العباءة الاستعمارية والفرنسية لإنشاء خطاب، ولكن لم يستطع، اللي غيستي كولي كمام، يعني بقي مع، وطبيعي حاجة اللي طبيعية، لكن هذاك الجيل أعطى جيل واحد آخر اللي هو الجيل الشباب اللي نشوفهم اللي سيد لاليتراتير بوستكولونيال، وهي تعيد القيمة لإفريقيا بمنظور الأفارقة وليس بمنظور الأجانب. وأنا أعتقد هذا كثير مهم، ولقاء المهرجان هذا الأدب الإفريقي بصراحة يعني أظهر بأن هناك خامة وهناك طاقة جبارة وهناك تواصل في الأجيال، عبارة عن أجيال.

0: اخر وحده كنت حضرت لها هي انت الشباب، هاي الشابه الموريتانيا واللي جات من جزيره القمر، وشابه ثالثه الكلام اللي، وهما جيل اللي نشا في فرنسا يعني من الهجره يعني او ابناء الهجره، ولكن عندهم واحد الوعي عالي. انا هذا مثلا ما كنتش نعرفه نهائيا يعني نعرف الاجيال اللي سابقه اللي في جيلنا الى اخره لان في علاقات، لكن الجيل الجديد هذا باستثناء بعض الاسماء القليله، لكن هون سيتي فاج هون موجه يعني، ومن حقنا يجب ان نعرفها ونعطيها القيمه التي تستحق، لان المغرب والجزائر وتونس، خصوصا المغرب والجزائر يعني التماس كبير مع هذه المناطق من ناحيه الصحراء الى اخره، دونك من حق يعني انه الاجيال تعرف هذا النوع من الادب.
1: على ذكر القيمه وعلى ذكر فرنسا، في اود ان نختم بسؤال عن مكانة الأدب الناطق باللغة الفرنسية الذي لم يوقعه فرنسيون. أنت تكتب باللغة الفرنسية، تحدث إلى الروائي الكونغولي مثلا أنا مابونكو ويقول أريد أن أخرج من الرفوف السفلية هذا الأدب المكتوب الذي نتحدث عنه كأنه الأدب الفرنكوفوني، لكن عندما نتحدث عن الفرنسيين لا نضعهم بالأدب الفرنكوفوني. هناك أدب فرنسي وأدب فرنكوفوني رغم أننا جميعاً نكتب باللغة الفرنسية.
0: هذا مطلب في الحقيقة للكتاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية وأيسونسيالمون باللغة الفرنسية، وهو مسألة طبيعية، لأنه أنت عندما تكتب بلغة فأنت داخل نسق لغوي، داخل نسق فكري معين إلى آخره. لما تدخل المكتبات، أي مكتبة، شوفي حتى المكتبة وين درس أنا المقابلة لجامعة السوربون، وهي مكتبة ضخمة وكبيرة، أغلب الكتاب يمرون من هناك يسووا توقيعات. التنظيم الداخلي للمكتبة، الأدب الفرنسي موضوع في الواجهة، تعرف الواجهة مهمة كثير، وبعدين عندك الأدب، أدب شمال إفريقيا، أدب وما يقولوش أدب مكتوب باللغة الفرنسية، يقولوا أدب شمال إفريقيا أو أدب لتغاتيغ أوريونتال مثلا، تجلي فيها أمين معلوم
1: شرقي
0: تبع أمين معلوم يا خارج جبل ثم يعني ما هو يكتب باللغة الفرنسية، يفترض
1: يعني هذه الرفوف يجمع فيها الكتب بالعربية والفرنسية يعني؟
0: لا، في الأغلب الأعم هي الكتب اللي باللغة الفرنسية، جبال لا كومباني، المكتبة هذيك ما تبيعش باللغة العربية، في الانستيتيو دو موند عرب لا.
1: يعني الأدب الشرقي لأنه فقط مثلا الشخص مشرقي مثلا أو مغاربي
0: في حالة مثل هذه الجنسية التي تتغوى، لكن أيضا يعني كومبليكاسيون، فيه مشكلة، أقول لك ليش يعني، لأن هذا الأدب صحيح كتب باللغة الفرنسية ولكنه كتب في سياق آخر غير الانشغالات الفرنسية، هي انشغالات مثلا أنا أخذ الجيل مثلا الأول تاع محمد ديب وأسيا جبار وكاتب ياسين إلى آخر، اللي كان يقول بأن اللغة الفرنسية ستان بيتان دو غير، يعني هو غنيمة حرب ويجب أن نستغلها ونخدم بها ونعمل بها إلى آخره، يظل هذه الخصوصية. هم وجدوا له صيغة الأدب، الأدب المكتوب باللغة الفرنسية حتى مش ليتيراتير فرانكوفون، إكريت أون لانغ فرونسيز يعني، لأن لما تقول ليتيراتير فرانكوفون تضعها في الجانب الفرنكوفوني مع الكندية مع السويسرية مع كذا، أما الأدب مكتوب باللغة الفرنسية هذا أطلق على تقريبا بما فيهم طاهر بن جلون بما فيهم كل من يكتبون باللغة الفرنسية من المغاربيين يعني، سا سي با جوست يعني نسبيا صراحة،
1: وحتى من لديهم جنسية فرنسية كذلك.
0: طبعا طبعا، ما هم انت ياخذوا عليك الصفه الاساسيه، لان اغلبيه الكتاب المقيمين هناك تقريبا عندهم جنسيه فرنسيه طبعا. ولكن ياخذوا عليه الصفه الاساسيه، طاهر بن جلون الي فرونسي ولكن ماروكان دابور، اسيا جبار الي فرونسيز ولكن الي الجيريان دابور، هذا هو المنطق اللي استعملوه هما، يعني هو منطق خليني نقول لغوي ولكن مرتبط ايضا بالجنسيه الاصليه لهؤلاء الكتاب يعني.
1: حسين العرج أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الشيق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك،
1: الحديث دائما يمكن أن يطول أكثر وأكثر معك، وبالتالي ربما حلقة أخرى في المستقبل،
0: من يدري.
1: شكرا جزيلا لك.
0: الله يخليك عزيزة، شكرا لك.
1: شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا من مونتي كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة، إلى اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباها.

0: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.

0: خالد البكاري. أستاذ خالد البكاري، يعني حملات التوعية تركز عادة على الموت في البحر، على مخاطر الطريق، هل يمكن فعلا لهذه الرسائل أن تقنع شابا أن يرى أن حياته داخل بلده مسدودة أصلا؟ يعني ما المطلوب، ما المطلوب لتغيير هذا الواقع؟
1: أولا هو الذي يجب تغييره ليس رغبة الشباب في الهجرة، الذي يجب تغييره هما أمران. الأمر الأول هي الأسباب التي أدت إلى تنامي الرغبة في الهجرة، وهي أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، لها علاقة طبعا بأسباب أخرى سياسية، ولكن يبقى السبب الأول هو سبب اجتماعي. الأمر الثاني الذي يجب تغييره هو هذه الرؤية التي عند الأنظمة، التي تفكر في بقائها أكثر مما تفكر في تطوير المجتمع. حينما نتحدث عن الهجرة نتحدث عن حق المشروع، عن حق تكفله الحقوق والحريات الكوية، لا يجب أن ينظر إليه وكأنه هو مس بالبلد أو تشويه لصورته، ثم إن الواقع لا يرتفع. أوضاع الدول العربية كلها بدون استثناء، إذا استثنينا الدول الخليجية التي لها وفرة مالية، باقي الدول وضعها الاقتصادي سيء، وضعها السياسي سيء، وضعها الحقوقي سيء، وكل هذه الأمور هي أمور تدفع الشباب خاصة إلى التفكير بالهجرة. التوعية على مجال محاولة تجنب مخاطر الهجرة غير النظامية يمكن أن تفيد عند بعض الحالات القليلة، ولكن عند السواد الأعظم فهذه الحملات على أهمية لا تفيد كثيرا مدام أن هناك الأسباب الدافعة إلى الهجرة هي موجودة. ثم نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها، الهجرة ليست بذات سوء حتى بالنسبة للدول. اقتصادات الدول العربية الضعيفة من حيث بناء اقتصاديتها رغم ما يمكن أن تدعي بذلك، هي قائمة في جزء منها على ما تحصله من عوائد العملة الصعبة من طرف هؤلاء المهاجرين. ولذلك الدول اليوم حتى التي تدعي أن لا استقرار أو ما شابه ذلك هي كذلك تستثمر في الهجرة. اليوم لم نعد نتحدث عن العمال الذين يشتغلون في الخارج أو عن الجاليات، أصبحنا نتحدث عن مفهوم أوسع، هو مفهوم دياسبورا، ومفهوم دياسبورا إذا أحسن التعامل معه فيصبح هؤلاء المهاجرون كذلك سند لدولتهم، يمكن أن يتحولوا إلى لوبيات اقتصادية، إلى لوبيات لنقل التكنولوجيا، وأن ننظر إلى الأمور وكأننا إذا تحدثنا عن الهجرة تحدثنا عن شيء غير مرغوب.
0: شكرا جزيلا. أوجه الملاحظة مرة أخرى لكل المستمعين الذين يتصلون على رقم الواتساب، نحن نستقبل فقط الرسائل. أستاذة مريم الحصباني، يعني ضايل معنا دقيقة واحدة، كيف يمكن استعادة ثقة الشباب بمستقبل بلادهم؟
2: طبعا الهجرة هي حق وخيار، وكما قلت المشكلة هي عندما تكون الهجرة الخيار الوحيد أمام الشباب، أو حين يضطر الشباب أن يهاجر لأنه لا يرى مستقبل في بلده. ولذلك الحل هو جعل الهجرة خيارا لا اضطرارا، والحل هو أن نبني مجتمعات تجعل البقاء خيارا ممكنا ومحترما، لأن الشباب يريدون بناء مستقبل جيد، هم ليس بالضرورة يريدون الهجرة بحد ذاتها. فإذا وفرنا لهم التعليم والعمل والاستقرار والكرامة والقدرة على التخطيط، تصبح الهجرة خيارا من بين خيارات وليست الطريق الوحيد إلى بناء المستقبل. لذلك على الدول أن تضع سياسات للحد من هجرة الشباب، وهذه السياسات تبدأ من الجامعة وفي سوق العمل وكل المؤسسات، عبر خلق فرص عمل لائقة للشباب، تحسين الأجور والقدرة الشرائية، تحسين جودة التعليم وربطه بسوق العمل، إصلاح المؤسسات لتعزيز الثقة في هذه المؤسسات، وأيضا تعزيز الاستقرار والأمان. شكرا. وأعطاء الشباب دورا في صناعة القرار.
0: شكرا جزيلا الأستاذة مريم الحصباني، الأستاذة المحاضرة في علم الاجتماع والباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة. وجاء الشكر إلى الأستاذ محمد البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، والأستاذ خالد البكاري الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: لما تقولي آخر شو. مستمرون معكم مستمعين في برنامج الأنا غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بعد سنوات طويلة من المطالبات الحقوقية وبعد أكثر من 20 عاما على آخر تنفيذ لحكم الإعدام في لبنان، أقر مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام منهيا وجودها في التشريع على أن تستبدل بعقوبات الحبس المؤبد. فماذا يعني هذا القرار على صعيد حقوق الإنسان، وهل ينهي الجدل حول عقوبة الإعدام أم يفتح ربما نقاشا جديدا حول مفهوم العقوبة والعدالة؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ وديع.
2: مرحبا، أهلا فيك وبمستمعين.
0: أهلا بك أستاذ وديع. في البداية، كيف تنظرون إلى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، وهل يمكن وصفه فعلا بتحول تاريخي في مسار حقوق الإنسان في البلاد؟
2: أولا يعني هذا الإقرار هو نتيجة نضال لأكثر من 30 سنة للكثير من مدافعي حقوق ومدافعات حقوق الإنسان في لبنان، وهو خطوة أساسية وتاريخية في لبنان. يعني لبنان يكون البلد 114 أعتقد الذي يلغي عقوبة الإعدام تماما، وهو أول بلد في الشرق الأوسط يقدم على هذه الخطوة، وهذا يعيد نوعا ما لبنان إلى خارطة الدول المتقدمة في مواضيع حقوق الإنسان. هل يعتبر تاريخي؟ نعم، نحن نعتبره أنه خطوة تاريخية، ولم يكن ممكن كهذه الخطوة لولا هذا النضال الطويل. كي أرد بشكل موجز على سؤالك الأول الذي طرحته، وهو هل يعيد فتح باب النقاش؟ أعتقد أنه يجب أن نعيد فتح باب النقاش حول العقوبات وأهداف، ما هو هدف العقوبات في لبنان في باقي الدول، ولكن في لبنان لأننا نتحدث عن لبنان، وخاصة أنه لا يزال لدينا في القانون اللبناني عقوبة الأشغال الشاقة وإن لم تكن
0: يعني سنتوقف عند هذه النقطة لأنها أثارت جدلا. ولكن قبل ذلك أستاذ وديع الأسمر، أحد أبرز مبررات المدافعين عن عقوبة الإعدام أنها العقوبة تشكل رادعا للجرائم الخطيرة. ما الذي يستند إليه الحقوقيون في رفض هذه الحجة؟
2: أولا يعني من الرادع الأساسي للجريمة هو ليست العقوبة، الرادع الأساسي أغلبية أغلب الدراسات، وأعتقد هناك دراسات كثيرة في الولايات المتحدة وكندا لأنهم بلدين مجاورين، وفي الولايات المتحدة هنالك مقاطعات كان لديها حكم الإعدام وأوقفته، ومقاطعات لم يكن لديها وأعادت حكم الإعدام، ومقاطعات مجاورة يعني نفس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، واحدة مع عقوبة الإعدام وأخرى بدون عقوبة الإعدام. والدراسات كلها تظهر أن عقوبة الإعدام لا تزيد مستوى الجريمة ولا تنقصه، يعني أنها ليس لها أي تأثير. لماذا؟ لأن المجرم، لا أعتقد أن مجرم يذهب إلى ارتكاب جريمة إن خطط أو لم يخطط، وبيده قانون أصول المحاكمات الجزائية ليرى إذا طعن مرة واحدة سيحكم مؤبد ومرتين إعدام، المجرم ما يردعه هو التأكد أنه في حال ارتكب الجريمة سيتم توقيفه وسيتعرض للمحاكمة وسيعتقل. طيب. أعتقد الرادع هو كيف أقول، الرادع هو الإيقاف أو الفضح أكثر ما هو العقوبة هي.
0: طيب. أستاذ وديع الأسمر، كيف تردون على أهالي ضحايا جرائم القتل والإرهاب الذين قد يرون في إلغاء الإعدام انتقاصا من العدالة أو من حقوق الضحايا؟
2: يعني أولا نحن كحقوقيين وشخصيا أول شيء أقول أنه أهالي ضحايا من حقهم المطالبة، يعني أهالي الضحايا لا يمكن أن نحمل أهالي الضحايا مسؤولية المجتمع، يعني من يكون ضحية سيطالب بالعقوبة التي هو يعتقد أنها هي العقوبة الأحق له. واجب الدولة ومجلس النواب والقضاء هو أن يحمي المجتمع وأن يعمل ما هو الأفضل للمجتمع، والذي في بعض الأوقات كضحية قد نعتبره ليس الأفضل له. فإذا نحن ليس لدينا يعني لا ننزعج من عندما يكون أهالي الضحايا يطالبون بعض الأوقات، وبعض الأوقات تكون ردة فعل غريزية بالإعدام. هل يجب إعطاء مكان أكبر للضحايا ولأهالي الضحايا في النظام القضائي؟ أنا أعتقد نعم، يعني يجب أن يكون، وهذا مؤسف بالنظام القضائي اللبناني وخاصة في القضايا التي تذهب أمام القضاء العسكري، أن الضحايا مغيبون حتى في القضاء العادي، يعني الضحية هي آخر من يعلم ماذا يحصل في الملف. يعني هنا أعتقد أن على المشرع وعلى القضاء أن يعطي مجال أوسع للضحايا، أن يكون هنالك عمل أكثر على جبر الضرر للضحايا. ولست أتكلم عن جبر الضرر المادي، إنما المعنوي والنفسي.
0: أستاذ وديع الأسمر، القانون استبدل الإعدام بعقوبة المؤبد مع الأشغال الشاقة، هذه النقطة أثارت جدلا، هل ممكن التعليق عليها ولكن باختصار شديد لو سمحت؟
2: باختصار شديد، في لبنان لا يوجد أشغال شاقة. أنا أقول أنه الوجود في السجن بسبب الظروف هو عمل شاق للأسف، ولكن المشرع لأسباب بعتقد بعض المشرعين وبعض النواب لأسباب شعبوية يبقوا على كلمة الأشغال الشاقة، ولكن هي بالنسبة لنا كحقوقيين بلا أي معنى ويجب إلغاؤها لأنها غير إنسانية، يعني لا نرسلهم إلى كيان كي يكسروا الحجارة أو يعملوا في تحت الأرض.
0: طيب إذن قانون جديد يلغي عقوبة الإعدام، ولكن ماذا سيحدث للمحكومين بالإعدام حاليا؟ هل ترون أن تطبيق الإلغاء عليهم بأثر رجعي هو المسار الصحيح أم ماذا؟
2: طبيعي يجب، يعني تحال ملفاتهم يعتبر وبعتقد وملحوظ في القانون إذا لم تصلنا النسخة الأخيرة أنه تعتبر يسقط الإعدام ويحاكموا بالمؤبد مع الأشغال الشاقة الذي هو العقوبة التي تلي عقوبة الإعدام في سلم العقوبات في لبنان.
0: أريد أن أنهي هذا اللقاء برسالة المستمعة مها التي تقول عقبال الدولة المدنية، هل لديك أي تعليق أستاذ وديع؟
2: لا بالعكس، أنا بشد عقيدة وأقول أكيد عقبال الدولة المدنية وعقبال قانون أحوال شخصية موحد لكل اللبنانيين، وعلى عقبال إلغاء الطائفية السياسية اللي خلقت لنا كثير مشاكل بالبلد.
0: الأستاذ وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لمازن من هندسة الصوت، راجحة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو دولية. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة من مدينة مراكش الحمراء. لأعرفكم عن ضيفي سأبدأ بكتاب الأمير. أقول طوق الياسمين، حارسة الظلال، الليلة 1700 وبعدها جاء كثيرون وقبلها كذلك. ضيفي اليوم هو من أهم رواد الرواية العربية والفرنسية والفرنكوفونية، كاتب أستاذ جامعي جزائري فرنسي وسين الأعرج. أنا سعيدة جدا باستضافتك اليوم.
2: مرحبا، مرحبا بك، شكرا على الدعوة الكريمة.
1: أهلا وسهلا بك، التقينا من قبل منذ سنوات عدة وسين الأعرج بفرانس 24. سوف نحاول أن نعود اليوم وكهي العادة إلى البدايات من الطفولة إلى غير ذلك، لكن أود أن نتوقف عند محطات مهمة بالنسبة لك في هذه المسيرة وفي عالم الأدب كذلك. أنت من مواليد 8 أغسطس 1954 بقرية صغيرة بالجزائر، سيدي بوجنان أعتقد قرب تلمسان. بداية حدثني عن هذه القرية، لأنك سوف تقول سنوات بعد ذلك العشر سنوات الأولى في هذه القرية أثرت في مثل العشر سنوات التي قضيتها في دمشق.
2: لا، والسنوات الطفولة دائما كثير مهمة في حياة الإنسان طبعا. يعني وفي هذه الفترة في الحقيقة أنا أعتبرها فترة التكون الأول. يعني ليست بالضرورة هي الأجمل وهي الأفضل، لأنه يعني تعرفي في ظروف الخمسينيات والستينيات هي ظروف الفقر، بداية الاستقلال، فترة الاستعمار، انتهاء الاستعمار إلى آخره، سيلانستابيليتي، يعني أنه عدم الاستقرار يعني في الحياة. ولكن في الوقت نفسه أنها، خلينا نقول أنها عندها جانب تأسيسي. أولاً في العلاقات الاجتماعية، أنت تكبر مثلاً داخل مجتمع طيب، لأن مجتمع قروي ما عندوش حسابات كثيرة في الحياة، يعني إلا حياته اليومية التي كانت صعبة، ولكنه ما يطوي بدلجوة، يعني فيه شيء من الفرح يعني في هذه الحياة على قسوتها. تعطيك أيضا صورة أنك لما تشوف الوالدة ديالك يعني كيف الظروف، لأن بعد الوالد استشهد 1959
1: سنعود إلى هذه النقطة.
2: نعم، أصبحت المسؤولية مسؤولية 6 أطفال على ظهرها، دونك تشوف هذيك لابان، تحس بهذاك العذاب والتعب إلى آخره. تشوف أختك أيضا لكي تستطيعوا أن تعيشوا داخل المنطقة اللي هي كما قلت قروية، لازم الوالدة تروح الفلاحة، الأخت لازم تصنع من التربة، تصنع الطواجين وتصنع هذا لكي تباع. يعني هي حياة طبعا فيها الكثير من القسوة، ولكن مع الزمان هذا كيولي لك بالنسبه لك مثل الذخيره يعني الحياتيه، يعني ساتو كونستوي بنيك هذاك الجو هذاك. وانا اعتقد ان هذيك العشر سنوات هي عشر سنوات البناء، لان تعاطفك انت مع القضايا العادله، مع المراه، مع الظروف الحياتيه الصعبه للناس، هذا التعاطف لا ياتي هكذا، ولكنه يتاسس منذ تلك اللحظه. بعدين تاتي الثقافه تعود تبنيه وتشكله بشكل عقلاني الى اخره. انا دائما لما يسالوني ليش كل عناوين روايتك نسائيه تقريبا، يعني
1: هناك حضور نسائي كبير في اعمالك.
2: كبير مثلا لما تشوفي العناوين كلها تقريبا نسائيه، قلت انا هذا فعلا لا شعوري حقيقه، يعني
1: انت كبرت مع الام والاخت كما قلت، يعني
2: تماما
1: بدايه.
2: شوفي،
1: والجده كان لها دور كبير في حياتك.
2: هذا اساسي
1: كذلك.
2: لما تكبر في مجتمع له طبيعه نسويه، اشرح هذا، الرجال والذكور خليني نقول هم تقريبا كلهم في فتره متقدمه ساعدوا الجبل، نضال وجهاد الى اخره. الجزء الثاني اللي يبقى بعد الاستقلال اعتقد في مناطق بالمغرب تشبه ذلك، يعني ذهبوا الى الغربه
1: صح
2: حتى يقدروا يعيشوا، يعني
1: صح.
2: لان ما فيش وسائل حياتيه اللي تسمح لهم انهم يعيشوا بشكل طبيعي وحياتي الى اخره. دونك هذا كله لعب دور تشوف أن المعاناة اليومية للمرأة كيف الوالدة تنحت من جهدها إلى آخره لكي تستطيع أن تعيش. هذا يعطيك هذه الصورة الداخلية ويعطيك هذاك الحس الداخلي. هذا الحس الداخلي سينمو لاحقا ويتحول إلى قوة فيك يعني.
1: كذلك صح.
2: يعني قصدي شخصية وتعاطفك مش تعاطف ثقافي ولكن تعاطف حياتي حقيقي.
1: أود أن أتوقف عند الاسم وسيني.
2: أيوة.
1: اسم أعتقد أنه أمازيغي.
2: نعم.
1: أخذ من قبيلة بني وسين. انتظرت الوالدة ولادتك لفترة طويلة ومن هنا جاءت قصة هذا الاسم. هل يمكن صحيح. أن ترويها لنا؟
2: صحيح قصة لطيفة أروتها الوالدة قبل وفاتها فأروتها للعديد من المرات وكل مرة ترويها ومع إضافات صغيرة سيدي بتي ديتاي. لكن بالنسبة لي ككاتب أنا هذوك الديتاي كتير مهمين. يعني هي في كانت أنجبت ثلاث بنات وتعرفي في مجتمعاتنا القروية والريفية إلى آخره البنت ما تكفي لازم ذكر حتى منصبات المرأة في المجتمع مالغوزمون سي كوم سا
1: في المجتمع ويتناقل الاسم والنسب
2: بالضبط بالضبط تماما إلا في بزوان دان كارسون كانت في حاجة ما سائلة إلى ذكر في هذه الليلة ليلة المخاض وبداية الولادة شفت رؤية هي تقول أنا مش رؤية هي حقيقة بالنسبة لي يعني سمعت دق في الباب رحت فتحت الباب وجدت رجل فوق حصان كما هي العادة طبعا في الأساطير فوق لبس الأبيض وفوق حصان أبيض وقول سلام وبرنوس وكذا قال عرفتيني فهي شفت ملامحه هيك فيها نوع من الشكرة نوع من الحمرة في الوجه إلى آخره قلت له عرفتك يا سيدي يعني أنا عرفتك قلت له أنت سيدي محمد الوسيني وهو ولي من أولياء الله الصالحين يعني كان بين الناظور والمنطقة نتاعنا دار اسم وسيني موجود في الناظور
1: في الناظور كذلك بالمغرب
2: وموجود أيضا في, الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الغرب الجزائري ما توجديش مثلا في الشرق أو في الوسط أبدا يعني
1: المنطقة الحدودية ما بين المغرب والجزائر
2: يعني المنطقة الحدودية المتداخلة إيه فقال لها ستنجب بنا ذكرا ولكن إذا ما سميتيش باسمي وكان قاسي عليها على كل حالة وحسنا فعلا قال إذا ما سميتيش باسمي اليوم المولي راح ناخده
1: يعني سوف يتوفى
2: سلم يعني الموت يعني مسكينة هي على نيتها وصباح عيد الأضحى جدي لما قالوا له زاد ذكر في العائلة راح يذبح الأضحية وفرحان يسميني طبعا العيد ما هو التقليد نتاع القروي اللي يزيد في العيد عيد بين العيدين يسميوه بالعيد رمضان ما يكسروش لسانهم يعني في الاسماء هي ركضت عنده مازال في حاله نفاس قلت له ارجوك يعني ما تسميه العيد سميها يا سيدي محمد الوسيني جاني وكذا قالها مسلمي مكتفين لانه يعني هو دخل نفس الثقافه
1: طبعا
2: وهكذا جاء الاسم
1: جميل.
2: يعني
1: جميل جدا. أود أن أتحدث عن الوالد كذلك كما قلت هو مثل الكثيرين هاجر إلى فرنسا ليعمل هناك كان وانضم إلى فيدرالية الجزائريين
2: في أوروبا
1: وبفرنسا وسوف يعود إلى الجزائر عام 1957 وانضم إلى الثورة الجزائرية آنذاك ضد الاستعمار الفرنسي وسنتين بعد ذلك سوف يستشهد سوف يقتل أعتقد خلال التعذيب على يد المظليين الفرنسيين
2: تمام.
1: تحديدا
2: تمام.
1: الحقيقة أنه لا تعرفون أين هو رفات هذا الوالد اليوم
2: صحيح.
1: كيف تبني شخصيتك مع هذا الغياب الكبير في حياتك؟
2: هو سيدي في سين هو شيء صعب يعني لكن عندك في الخلفية لما كنت صغير ويوصلوا لك هذاك الحديث أنه والدك استشهد وبطل إلى آخره يخلق نوع من التوازن لديك يعني بين البطولة وبين الفقدان الفقدان أنت تقبل به بشرط أنه مقابله هيك شيء من تاريخ العائلة والبطولة
1: بيبو. لأنه موجود في الذاكرة وذاكرة الجميع
2: موجود في الذاكرة وهو شخصية أيضا معروفة حتى في, في, في, في أوروبا هو كان نقابي كبير وصديقته اللي تعرف عليها هي نفسها اللي أدت به الهلاك عملية أنا سي با فولو يعني لأنه بلغ واحد هو راح عمره 16 سنة لفرنسا وبلغ واحد درجة من الوعي عالية ولما خبروا جدي قالوا ولدك ها هو راح يضيع وراح مع واحدة نصرانية فرنسية فهو مرض جدي طبعا من مرض ايماجينير يعني قالوا لازم تجي للبلد والوالد رجع لما رجع زوجه في نهاية المطاف الوالدة ضحية هو أيضا ضحية بس كلهم ديكالاج.
1: صح
2: يعني الوالدة إنسانة مسكينة ما تملك إلا الطيبة نتاعها، مش متقفة ولا قرية ولا تكتب ولا أي شيء، ولكن ممتلئة حنان. إي جو بونس كانو زادوني يعني الشيء اللي عطتنا، أنا كثير فخور به، هذاك الحنان وهذاك الإحساس بالآخرين. أنك توني باسل دون لو موند، أنت لست الأوحد في العالم، أنت عندك محيط أيضا. لما اليوم أنا مثلا تعاطف مع قضايا يعني إنسانية مثل قضية غزة أو أي قضية عربية، سان فيان با دو موا، ليست فقط هي فعل ثقافي ولكنه فعل ميراثي جاي من بعيد من هذه الأم. أبدا شوف الفقر ديالها، ولكن والله العظيم يعني كل ما يكون شي حاجة نتاع اللي إلها طابع مثلا اجتماعي، تتصدق، تخرج صدقات، الأكل، الشرب بحدود الإمكانيات المتوفرة لديها. دونك هذا الوالدة وش هذا وش تملك؟ لما زوجها مع الوالد، والده كيبقى مدة هكذا، وبعدين رجع لفرنسا، رجع لبيته الطبيعي لأنه صديقته كانت نقابية كبيرة ومعروفة وهو اندمج معها. اون سيكونت سيت كان عنده درجة من الوعي، انتمى للمجموعة اللي هي كانت تبع الفرون دو ليبراسيون ناسيونال، جبهة التحرير الجزائرية اللي كانت تقود الثورة، انتمى لها وكان تمليها من موقع نقابي أيضا يعني. بعدها دخل الجزائر، افترق مع السيدة التي كان معها واختار أنه يعود إلى الجزائر. طبعا هو كان منتمي قبل ذلك، لأنه بمجرد ما وصل الجزائر انطفأ. لكن الوالدة كانت تعرف أنه يلي كيلكو باغ، وكان يجيب الليل هك من حل آخر يشوف العائلة ويعود يروح، إلى أن ألقي عليه القبض بسبب وشاية. وطبعا الواشي معروف،
1: معروف
2: عرفته العائلة، وتعرف العنف تبع بعد الاستقلال كان عنف كبير ضد الحركة مثل ما نسميهم أو الوشات. وقرر أبناء عمي لأنهم كانوا في الثورة أيضا، احنا عائلة تقريبا كلها اندمجت في الثورة، قرروا قتلوه. هو كان هرب هنا لفرنسا، وهم كان في جزء من العائلة هنا في فرنسا. الوالدة تدخلت بكل ما تملك من قوة، وأتذكر رغم أنه كنت طفل صغير تقول لهم أنا أم للأيتام ولا أريد أن أيتم أبناء هذا الرجل، يعني عنده ربي هو اللي
1: عندما يعقل. تقول أن الوالدة لديها هذا يعني إحساس وإحساس بألم الآخر، يعني حتى من تسبب في مقتل زوجها.
2: طبعاً.
1: أعتقد أنك أرسلت رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية.
2: نعم.
1: يعني تعرف ملابسات هذا الاغتيال. من كان رئيس الجمهورية آنذاك بفرنسا؟
2: فرنسا سيتي جنرال دوغول قصدك بالأول؟
1: عندما أنت أرسلت رسالة إلى رئيس الجمهورية مؤخرا،
2: عمو ماكرون يعني
1: إيمانويل ماكرون. طيب هل أنت حصلت على رد؟
2: نو بور لو مومون نو، يعني حتى الآن حالي لا، ما تلقيت. ولكن انتظر دائما، لانه انا عارف انه في بحث الارشيف تاخذ
1: هناك ارشيفات صح.
2: نعم
1: صح.
2: تاخذ وقت كثير، وحنا سيتي انزون كانت منطقه حدوديه مع المغرب، يعني حتى كان في اسلاك، لانه الخط هذا الشان كان يمر موريس شان يمر على المنطقه ويغلق الحدود، لان كان المناضلين جزء من معيش في المغرب وكانوا يدخلون الى الجزائر يسووا عمليات، وهذا سي تان بوان دو ركول بالنسبه للحركه الوطنيه، كانوا يرجعوا للمغرب محميين يعني ما عندهمش مشكل يعني ويتنظموا من هناك. للاسف يعني انه اللي صار فيما بعد لا ادري كيف نقول عليه، يعني انه في مشكل يعني حتى في ثقافتنا يعني نحن يعني من ناحيه هذا الجانب. لكن ظلوا هؤلاء الناس حتى في القريه، يعني حتى بعد الاستقلال الوطني ظلت هذه الاسلاك قائمه، والاسلاك هذه قتلت العديد من الناس، يعني لانها سيتي ميني كان فيها
1: قنابل
2: وكان فيها كهرباء، وكان الناس يموتون في الطرقات يعني عندما يريدون ان يسلكوا هذا الطريق.
1: تقول عن الوالد أنه كان معروف سواء في فرنسا أو بالجزائر وقصته معروفة. هناك كذلك أسطورة أخرى بالعائلة، أسطورة الجد الذي جاء من الأندلس.
2: نعم.
1: نعرف أنك كتبت بيت الأندلس بطبيعة الحال. نعم. في القرن السابع عشر قرابة 100 سنة بعد سقوط غرناطة، كان الجد من بين المسلمين الذين هجروا قصرا من الأندلس بعد إصرار قرار بطرد المسلمين واليهود آنذاك.
2: صحيح.
1: ومن هذا الرجل بدأت شجرة عائلة الأعرج، وأصبحت أنت مولعاً بهذا الجد، والجدة لعبت دور لأنها تروي هذه القصة وكأنها يعني موروث كبير جداً تقدمه لك.
2: تعرفي بالنسبة لها سكون نبيل فيكساسيون، حالة تثبت، وهي ليست لا متعلمة أيضا، وتعرف القرى يعني مستواها الحياتي مسكينة، منشغلين بالحياة اليومية أكثر من التعليم يعني، لكن يعرفوا القرآن ويعرفوا يحفظوا على الأقل من ناحية الحفظ يعني، أما من ناحية الكتابة لا. فالجدة هذه على يقين بأن حتى تروي كيف خرج من الأندلس، وبعدين نحكي لك الطريقة يعني، أنه كان في غرناطة، كانت عنده مكتبة كبيرة، وكان عنده خادمة، احنا عادة الخادمة يسميها في الثقافة، ما نعرف إذا عنصرية ولكن ممكن يسميها العبدة، عادة تكون بلون أسود يعني
1: عنصرية، لكن هكذا على الأقل الاسم الذي كان يعني.
2: فتقول يسمى. كانت عنده خادمة عبدة، جبت له قطعة خشب وقلت له خذ هذه القطعة وارمي حالك من الطبق الأول أو الثاني، ارمي حالك، وكان في حي البيازين في في في في غرناطة، ما زال الحي موجود لليوم يعني، تقول له ارمي حالك وستجد نفسك في العدوى الاخرى يعني في الجهه الاخرى. وتقول فعلا ارمى حاله، وبعدين وصل للناحيه الثانيه ومن هناك استمرت العائله. وتقول ايضا نزل في ميناء رشقون، وهو ميناء روماني قديم ما زال موجود الى اليوم، لكن مسحوا الجانب السياحي يعني، جات هذيك المنطقه حولت المنطقه السياحيه، للاسف محي هذا الجانب اللي كان مهم. هذا الجد هذا كنت مرة أنا والدكتورة زينب زوجتي في الإسكوريا اللي هي مكتبة مدريد، وكان فيها حوالي 10 أجزاء على لروس موريسكوس الموريسكين، وكنت أبحث فيهم يعني، حقيقة أبحث مش من باب كتابة رواية، باب معرفة التاريخ يعني. يكون بغزة بالصدفة سبحان الله، أنا قلت لزوجتي قلت شو راح قراني أنا هذه الأجزاء كامل يعني، جبخي بغزة جزء نعرف فيه سلطة ما غامضة في الحياة نتاعنا يعني، خذيت جزء واحد وفتحته، اجي كومونسي عليه واش نوجد في هذاك الجزء هذا. وكان الموريسكيون ينقلون عبر السفن الإيطالية من طبعا غرناطة ما فيهاش بحر، ولكن كانوا ينقلون من ألميريا يعني، وينقلون إلى الجهة الأخرى. كان بالنسبة للجزائر كانوا ينقلون إلى الجزائر من هناك مباشرة، الطريق مش بعيد يعني البحر يعني، وكانوا يستقرون في ميناء رشقون. قلت سبحان الله ما كانت ترويه جدا، لم يكن خرافة لا، والأجمل من هذا، وكانت السفينة التي تنقلهم السابلي أبدا. إذن بعدين في التحليل الرمزي للأشياء، تعرف الأسطورة فيها جانب رمزي لازم ترجع للعنصر هذا الأساسي. لما بديت نحلل وجدت أن فعلا السفينة قطعت خشب،
1: صح،
2: وأن المنقذ هي عبد، هي السفينة وليست وليست المرأة. إسما دونيني دي أن الاستوار أو التاريخ مفروش بهذه الأشياء، ولكن عليك أن تبذل جهدا لكي تستخرج ما هو ما هو أساسي فيها.
1: ما تبقى من هذا الجد هو أسطورة كبيرة،
2: نعم،
1: كما قلت ليست فقط الجدة التي نقلتها، بل هو نعم كان موروث نعم في المنطقة. تبقى منه كذلك تمسك العائلة والجدة خصوصا باللغة العربية بالنسبة طبعاً لها، بالإضافة إلى شجرة الخروب في البيت بطبيعة الحال. يأخذني هذا إلى اللغة العربية. في الفترة التي أنت كنت تدرس فيها وأنت طفل، كانت اللغة العربية ممنوعة في الدراسة الرسمية الحكومية،
2: صحيح.
1: فكنت تدرس باللغة الفرنسية، لكن هذه الجدة التي كانت تريد أن تنقل لك هذا الموروث من الجد وحب اللغة العربية، كانت تجعلك تستيقظ باكرا وتذهب إلى المدرسة القرآنية أولا لدراسة اللغة العربية، وبعدها الساعة 8 تذهب إلى المدرسة الفرنكوفونية.
2: صحيح صحيح تماما، كلام دقيق يعني. ولهذا أقول أنه لسوا فاغ يعني عند هؤلاء الناس، مش أنه يعرف يكتبه، يسي بونسي يعرف يفكر، لأن التفكير مش مربوط دائما بالكتابة، التفكير هو ميراث أيضا ثقافي ورث الإنسان. فهي كانت تفكر بهذا المنطق، كانت تريد تقول لي دائما أنك أنت خوك الدوها الفرنسويين، أخوي الكبير تفرنكوفون، تقول لي أنت لا انت يمكن انقاذك وانت اللي لازم تكتب تاريخ اجدادك. والله مجلة دوغية حقيقة كنت نحبها كثيرا يعني جدا بوغ موا سيتي حتى اكبر من الوالده، لان الوالده كان مسكين عندها شقاء يومي، اخذت لا بلاص دي بير الوالده، اما الجده هي ولات لا مير مباشره ولات الام. ايه فقالت لي لازم تقرا العربيه. يا جدتي وين اللغه العربيه؟ قالت لي انا ندبر حالي، انت ما تسال وين. وخذتني عند الفقيه يعني هذا وبديت نقرا اللغه العربيه واستمتعت بها رغم الصعوبات، لانك تستيقظ الخميسه صباحا وتعرفي في القريه يعني ما تروحش بكوستيم ولا البستك نصها ممزق يعني، والبرد والصعوبات الحياتيه الى اخره. ولكن مع ذلك كنت نحس مش حبا للغة العربية، كنت نحس بأن جدتي راضية عليا لأني راني نقرأ اللغة العربية.
1: طبعاً يعني هناك علاقة ما بينك وبين جدة عبر هذه اللغة
2: قوية قوية جدا يعني. وفعلا تعلمت اللغة العربية وبقيت في هذا السياق إلى أن أصبحت أكتبها. والقصة التي حدثت لي مع الكتاب ومع
1: مع الكتاب، لأن ما ربما فقط باختصار لكن وأنت تتعلم اللغة العربية أحببت هذا الكتاب الذي أخذته من المدرسة القرآنية معتقدا أنه قرآن، وأنت صغير جدا عمرك 5 سنوات أعتقد أو 6 سنوات يعني لازلت صغير، وعجبت بهذا الكتاب المجلد إلى غير ذلك وتقرأ أو هو بكل حب، واكتشفت في النهاية أنه ألف ليلة وليلة. وكان الدخول إلى الرواية عبر هذا الكتاب.
2: تعرف لو كنت بديت نقرأ النص القرآني كان شوية صعب، اللغة القرآنية مش سهلة، لازم لها ثقافة، لازم لها استعدادات إلى آخره. ولكن لأن الفقيه هو الذي أجبرنا على نقرأ الكتاب، يقول لك اللي ما يقرأش كتاب رجعوا اللوحة. ما عندوش خيار آخر يعني، هم فازي سمبلون نحاولوا نفهموا كلمة 20 كلمة ما نفهموهاش إلى آخره. وبعدين فعلا ذلك ما تم يعني، تعلمت نقرأ نسبيا إلى أن سقط بين يدي هذا الكتاب اللي هو ألف ليلة وليلة.
1: غريب أن ألف ليلة وليلة هذا الكتاب يوجد في هذا المكان في هذه المدرسة القرآنية.
2: شوفي السؤال البارح يا الجورناليست قبل الفترة تحكي معي أنه طيب أجب الكتاب هذا في المكان
1: ألف ليلة وليلة في المدرسة القرآنية.
2: أنا إلى اليوم لا أعرف كيف هذا الكتاب جل المكان يعني. ولما أخذت الكتاب نفسه خذيته حبا يعني، لأول مرة أسرق في حياتي كتاب يعني. الحرفة دي ما استمرتش يعني. لأنه حقيقة ما قدرتش نتلقوا ميدي، لأنه تخيل أنت في لغة قرآنية اللي هي صعبة، بعدين تكتشف لغة عربية أخرى اللي هي أبسط. فهذا القرآن بالنسبة لي كان أسهل على غير ما كنت أتصور إلى آخره، ومفهوم وتحبوا ايضا يعني، باسكو دي زيستوار تعرفي، تخيلي الطفل قاعد يكتشف في القصص هذيك. الى ان جاء هذا ولد عمتي من المغرب من وجده، لان جزء من العائله بقى في وجده بعد الاستقلال. جاء عندي الجده مشات قرب مني قال لي اش كتقرا دابا؟ قلت له راني نقرا في القران الكريم يعني كيف. فاخذ مني الكتاب، لان الجده تلمو حكت عليا كثيرا انه ها وليدي
1: دائما مع القران في يده يعني،
2: ولا يترك القران مدو. بعدين لما قرا الكتاب بدا يضحك يعني، ضحك ما زال نتذكر ضحكته اليوم الله يرحمه يعني، سيتي تقفوغ يعني. قال لي يا الحمار هذا ماشي قران، هذه ألف ليله وليله، اش راك دير يعني؟ قال لي هذا الكتاب انت ما تقراش، ممنوع عليك
1: لانك صغير السن.
2: قال لي الكتاب ما تقراش، ولكن في الحقيقه القيمه الرمزيه للكتاب هي الاهم يعني، انه انت انتقلت من اللغه المقدس اللي هي اللغه الدينيه طبيعي، رحت للغه الحياتيه الطبيعيه يعني. المقدس عنده احترامه وتقديره
1: طبعا ومكانته،
2: ولكن هذا انت تدخل في لغه الحياه، البشر الذين يكتبون هذا النص يعني. لكن والله العظيم لليوم نفس رائحه القران، نفس الحروف، نفس لانه القران كان يطبع، بعدين فهمت يعني القران كان يطبع في مطبعات بولاق المصرية القديمة اللي كانت تطبع النصوص القرآنية، وهي اللي طبعت النصوص الأولى من ألف ليلة وليلة. فالشبه في الورق، اللون، ورائحة المداد.
1: مازال معك هذا الكتاب؟
2: مازال معي، وهو ابني الثالث، ما جيدو زونفون لو تخوازيام، من نهار اللي وقعت المشاكل في الجزائر العصرية السوداء خرجت من البيت، خديت معي خديت انا وزوجتي وباسم وريما ابنية
1: والكتاب
2: ألف ليلة وليلة.
1: ألف ليلة وليلة يعتبر مرجعك العربي، ويبدا ان دون كيشوت يعتبر مرجعك الدوري.
2: صحيح صحيح، ان دون كيشوت دي لا مانشا اللي هو الكتاب العظيم يعني
1: سيرفانتس
2: ميغويل سيرفانتس هذا أنا تعلمته أنا صغير في الحقيقة في المدرسة الفرنسية، لأنه إحنا حتى عندما تعلمنا اللغة العربية إلى آخره المدرسة كانت مفرنسة في سنة 70 حتى السبعينيات، وين بدأت شوية تتعرب لهم. كل المواد اللي كنا ندرسوها هي مواد باللغة الفرنسية، المواد العلمية كاملة من الرياضيات للعلوم الطبيعية للجغرافيا لكله كله كله كان ندرب الفرنسية. إذن في درس اللغة الفرنسية كان فيها أستاذ فرنسي فتح لنا عينينا على هذا الكتاب، قول كبير وضخم أنتم لا تستطيعون عليه إلى آخره، لكن أنا رح نوريكم الطريقة اللي تقرأوا بها الكتاب. وكان يأتينا بنصوص، وهذه النصوص كانت عبارة عن روايات يعني أنه طيب ماذا يحدث بعد الحديثة هذه،
1: مسلسل
2: لما راح يحارب طواحن الهوى، طيب أسرى له يعني مات، وكان عنده قدر من الذكاء بحيث أنه ربطنا بهذاك الكتاب. وبعدين لما بديت نقرأ الكتاب شوية شوية جغلت خوفي من استواغ
1: يعني تجد نفسك في هذا القصة،
2: مش قصتي الشخصية ولكن قصتي الإنسانية، يعني كل ما كان يحدث لهذا الرجل العظيم هو بطيبته في نهاية المطار، ويشبهنا يشبه لأمي يشبه العائلات هذه اللي تروح أحيانا بنية طيبة ولكن تدفع الثمن غالي. سيكزاكتموسا بعدين لما دخلت في النص أكثر عرفت أن النص له جذور عربية أيضا، لأنه جذور عربية إهامية يعني، لأن سيرفونتيس شو يقول في بداية النص، يقول هذا النص أنا عثرت عليه مخطوطة كتبها سيد أحمد بن أنجلي اسمه عربي وهو موريسكي، وكان هذا المخطوط يباع في واحدة من حلقات غرناطة مثل جامع الفناء، يعني ساحة مفتوحة كبيرة وتتبع فيها المخطوطات فيها حركة اجتماعية إلى آخره. يقول بأنه كان موجود هذا المخطوط هناك، بعدين شفت شخص أخذ المخطوطة وبدأ يضحك، فقلت له هل يمكن أن تشرح لي؟ قالوا لا حديث طويل كيف نشرح لك يعني. قالوا طيب هل يمكن أن تأتي إلى عندي إلى البيت وتترجم لي الكتاب وأنا أدفع لك الثمن؟ قالوا خلاص أنا موافق. ويقول سيرفونتيس أن إذا الكتاب الذي ستقرأونه هو هذا، يعني في نهاية المطاف هو هذا المخطوط اللي اسمه دون كيشوت. إذن هذا الإحساس قوى عندي الرابط بهذا النص. بعدين نسيت أنه
1: ويأت من غرناطة كذلك مثل الجن،
2: وبعدين رجل شجاع أول مرة تعرف رأنا في الميل سيسان، يعني رأنا في القرن السبع عشر يعني نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السبع عشر، أن هذا الرجل يكتب كتاب وينتقد المؤسسة الدينية يعني اللي هي محاكم التفتيش المقدس في ذلك الوقت لتريبيونو دانكيزيسيون، وينتقدها نقد لاذع ويقول لهم أنه لا هؤلاء الناس يجب أن لا يطردوا من أرضهم، الفترو في دوتر سوليسيون في حلول أخرى، وهو ناقض الملك لأن القرار أصدره في ذلك الوقت قرار طرد أصدره الملك.
1: في مسارك الأكاديمية وسيلة عجل انتقلت ودرست بتلمسان بالجزائر وقضيت وقت طويل كذلك بدمشق، حدثنا عن قبل أن تنتقل كذلك بعدها إلى فرنسا في حياتك، لكن بداية هذه التجربة السورية كيف كانت؟
2: شوف سوريا أنا أولا لليوم يعني ما حدث في سوريا جلبالت خمال
1: يعني تعيشه
2: أستوعبه بشكل صعب يعني، لأنه هذاك البلد أولا بلد طيب، وخلينا نتكلم عن البلد يعني العلاقة مع الناس
1: البلد والناس يعني
2: مع البشر، مع كان مستوى الناس أولا ثقافي كبير. أنا أتذكر أن تعلمت الكثير، مثلا من بين ما تعلمته أنه كان كل ما يصدر كتاب يتلقى مجموعة أيضا مثقفين، وأنا جميتي أنتقري في الوسط الثقافي يعني بالمساء كان فيه مقهى اسمه إما مقهى النجمة وهذاك راح بعدين صار مقهى القنديل اللي هو مقهى كثير مهم، بعدين هو أيضا راح تحول إلى أنباغ وتحول إلى شيء آخر. طبعا تعرفي الحياة تتغير وتتبدل، لكن في وقتنا كان مكان يتلقوا في المثقفين أولا على المستوى الأثمان كان لبأس بسيط يعني مش أثمان غالية، ويلتقون ويتحدثون حول الكتب يعني صدر مثلا لفلان كتاب فلان صدر لك واش يطري بكو تشوز من هذيك اللقاءات هذيك تعلمت فيها كثيرا غير جانب الأكاديمي. طبعا في الجامعة تعلمنا أشياء كثيرة، لأنه أنا أنجزت دابورانديوا دبلوم دراسات المعمقة، وبعدها مشينا في منحة يعني منحة الدولة يعني، وبعدها جات في سياق التعريب ويتحت فرصة الجيل اللي كان بين الفرنسية والعربية يتحت فرصة له يتعمق في اللغة العربية، لو كان كنت من هذاك الجيل. وأيضا كان فيه أساتذة أكاديميين كبار يعني اللي فعلا كثير مهمين. أنا كان مشرف عليا الدكتور حسام الخطيب الله يرحمه، وواحد من أهم النقاد العرب، أو الدكتور عبد الكريم الأشطر أيضا الله يرحمه، هو اللي واحد متخصص في الدراسات النقدية الأدبية يعني كثير مهم، أو إبراهيم كيلاني أيضا الذي كان يترجم الثقافة الفرنسية إلى اللغة العربية، سيتي نوتخ بروفيسور دو كريتيك ليتيرير، ولكن كان يعطي الدرس باللغة الفرنسية متعمدا. قال إما أنكم تتعلموا اللغة أو تتعلمون اللغة بالسماع. بون المجموعة الجزائرية التي واحد كات ولا سانك ما كانش في مشكل، لكن بالنسبة للإخوة السوريين كان عندهم معضلة يعني، وتعلموا طبعا في وقت لاحق. هذا كله يعني هذا المناخ العام غير الحركية الثقافية اللي كانت موجودة في سوريا في السبعينيات،
1: زخم ثقافي طبعا.
2: نعم، هذه أنا أعطتني ثقة أكثر فيما أعمل. وبعدين أول مرة أنشر هناك يعني، كنت نشرت مجموعة قصصية سابقا، ولكن أول رواية نشرتها في سوريا وين نشرت في وزارة الثقافة والإرشاد القومي اللي هي كان عندها قواعد صارمة.
1: تتحدث عن البوابة الزرقاء؟
2: البوابة الزرقاء لما أخذتها الوزارة، أنا هذا كنت صغير، جوفي 24 يعني صغير كثير يعني، لكن كنت متحمس للكتابة. رحنا حطينا المخطوط مع صديق، بعد شي شهرين ثلاث شهور يناديوا لي، جيتي با سيور، جافي با دلاسيغونس، يعني انت تكتب باللغة العربية وجاي لبلاد معربة وكذا، فعندنا هذاك الخجل شوية. فنداولي، فرحت، كان في واحد الشخصية عظيمة، لا شو لو نون ما حضرنيش، ولكن كان واحد المثقف حداثي سوري، شخصية عظيمة. فطلعني طبعا هذا الحارس، طلعني لعنده، شافني قال له سيدي هذا كان ترك مخطوط، وهي ثم بعثت له رسالة، شوف المخطوط، أنت وسيم ما طلعتوش، جيت صغير واحد الشعر هكذا مفلفل دليبوك، قال لي أنت فلان، قلت له أنا فلان يعني، قال لي متأكد؟ قلت له لا طبعا أنا فلان يعني. بعدين نادى نسمع صوته هيك أنطون مقدسي، اسمها سيست أن غران بونسور فريمون، سيست أن مونيمون يعني، شخصية عظيمة. وهذاك الوقت ما كنتش عارفه، نعرفه فقط بالاسم، ما كنتش قارئ دراسات وابحاث، ولكن شخصيه مهمه. ينادي الشخص اسمه ابو بحر اللي هو المشرف على المخطوطات، قال له ابو بحر باللغه السوريه ليك، تعال تعال شوف صاحبك هون يعني. بعدين جاء قال له هذا فلان، فبدا يطلع فيا وينزل، لانه لغه ما مش لانه المديح، لكن حقيقه يعني ما حدث. قال لي يا ابني انا كنت ظنك عمرك على الاقل شي 60 سنه بالكلام اللي تحكي فيه يعني، وانا حكيت تجربه الوالد في فرنسا، كنت مشبع بهذيك التجربه وكتبت على البوابه الزرقاء. فكان سعاده فعلا انا لليوم اتذكرها، قلت اذا انا اصلح لان اكون كاتبا باللغه العربيه.
1: جميل جدا، البدايه عظيمه. بعد دمشق لضيق الوقت سوف اختصر الى حد ما، سوف تعود الى الجزائر، تشغل منصب اكاديمي في جامعه الجزائر لفتره، وعام 1994 هنا داخل العشريه السوداء بالجزائر، وسوف تضطر الى مغادره الجزائر لفتره قصيره بتونس، ثم بعد ذلك الى فرنسا. أود أن أتوقف فقط للحظات عند أنك كنت بدول المشرق وشمال أفريقيا، وبعد ذلك تنتقل إلى أوروبا. كما قلت شاركت في النسخة الثانية لمهرجان الكتاب الأفريقي هنا بمراكش بالمغرب، وأود أن أسألك عن علاقتك بهذا الأدب الأفريقي، وهل يعتبر الكاتب الجزائري أنه جزء من هذا الأدب الأفريقي، أم أن هناك فجوة لازالت ما بين شمال أفريقيا وأفريقيا ما وراء الصحراء؟
2: شوفي أستاذ عزيزة، احنا عدنا في أعتقد في المغرب العربي عموما، إلا في السنوات الأخيرة الأمور بدأت تتغير بشوية يعني، ما في بعد انتغي، ما كانش في هذا النوع، هذا الاهتمام بالأدب الإفريقي. أنا كنت ألفت كتاب باللغة الفرنسية حول الأدب الإفريقي بالمشاركة مع زوجتي، خذينا الدول المناطق الثلاث